مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي.

0: مرجان اخفض العشرة، لولو عيد المرساة للرسو.
1: وأنا ليس لي عمل.
2: يمكنك أن تعمل معنا بحارا عندما تكبر، ولكن بشرط ألا تأخذ من الصبية طعاما ليتنزه فوق سفينتي.
3: لم يكن طعاما، كان مجرد حليب.

0: هيا لنصحب زيادا إلى أهله قبل أن يحل الظلام.
1: لن أنساك يا سيد، معذرة لم أعرف اسمك.
0: اسمي جلال الدين ويلقبونني بصاحب البحر.
1: تشرفت بك يا صاحب البحر.
2: هل أنت متأكد أن هذا هو مكان القبيلة؟
1: نعم، كانت خيمتنا هنا بجوار البئر.
3: وأين ذهب الجميع؟
0: دلو فارغ والبئر جفت، من الواضح أنهم هجروا المكان. هذه طبيعة البدو الرحل.
2: والصغير إلى أين يذهب؟
3: نترك له بعض ما لدينا من ماء وزاد إلى أن يصل أهله.
2: سيعودون بالتأكيد للبحث عنه.
0: كيف نترك الصبي وحده في أرض مهجورة؟
3: يا سيدي يا سيدي، لدينا التزام بتسليم بضائع إلى أصحابها،
2: وقد تأخرنا بالفعل عن موعد التسليم.
1: ما هذا الصوت المخيف؟
2: ألم تسمع عواء الذئب من قبل؟
0: لا تخف، سأصحبك معي، لا أمن عليك في هذا المكان وحدك.
2: ولكن يا سيدي، ركوب البحر مخاطرة على هذا الغلام.
0: الخطر المحتمل أخف من الخطر المؤكد.
3: وأهل الغلام كيف يجدونه؟
0: سنبحث نحن عنهم في كل ميناء نرسو فيه. البحر يحيط اليابسة من كل جانب، سأجوب كل المدن والبوادي وأبحث في كل شبر من الصحراء حتى أعيدك يا بني إلى أهلك.
2: أين كنت يا صاحب البحر؟
0: صبي ركب سفينتي بطريق الخطأ، كنت أحاول إعادته إلى أهله.
2: هل أهله من البدو؟
0: نعم، كيف عرفت؟
2: كان هنا رجل بدوي طويل وزوجته يسألان عن طفل اسمه زياد وله نفس هذه المواصفات.
1: أنا زياد، أين ذهب؟
2: ركب سفينة للبحث عنك.
4: هل سنظل ندور حول أنفسنا؟
3: ما العمل الآن؟
0: اصمت. إلى أي اتجاه أبحرت السفينة؟
2: أبحرت شرقاً، ولكني لا أعرف إلى أي ميناء ستتجه.
0: أتمنى أن أستطيع اللحاق بها. هيا هيا اتبعوني.

0: فيما تفكر يا بني؟
1: في مصيري ومستقبلي إذا لم نجد أبي وأمي.
0: سنجدهما إن شاء الله، ولكن اعلم أن المستقبل بيد الله وحده. مهما خطط الإنسان لحياته ودبر، لن ينال إلا ما كتبه الله له.
1: أريد أن أعرف ما جرى للغلام في قصة أصحاب الأخطوط.
0: حسناً، تناول العشاء أولاً وأنا أحكي لك. كان الغلام الطيب كما تعلم حائراً بين الساحر والراهب. الساحر يعلمه الخداع والضلال، وهذا يقربه من الملك، والراهب يعلمه الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام، وهذا يجعله مطارداً ممدوداً. إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب. هنا عرف طريقه وقرر أن يسير على خطى الراهب ويتقرب أكثر إلى الله ويهجر السحر وأكاذيبه.
2: سمعت بما حدث، هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟
3: أنا لم أفعل شيئا، اسم الله وأمر الله هما اللذان قتل الدابة.
2: بارك الله فيك يا بني.
3: أريد أن أتعلم المزيد من دين الحق.
2: علمتك كل ما أعرف، وأنت الآن أفضل مني.
3: كيف تقول هذا يا سيدي؟
2: إنها الحقيقة. اعلم يا بني أنك ستبتلى، وربما يعذبونك ويحاولون قتلك.
3: من هم؟
2: أعداء الحق كثيرون، وأولهم الملك الظالم. أريد منك شيئاً، إذا أحاطوا بك وعذبوك لا تدلهم عليه ولا تعرفهم بمكاني هذا. امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس.
4: قال الغلام شيئاً ما وألقى حجراً صغيراً، فوقعت الدابة على الفور.
5: أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى، ولم أتبين بقية العبارة.
6: يا له من غلام شجاع!
4: هل قضى على الدابة بسحره؟
5: بالطبع لا، وإلا فلماذا لم يقتلها الساحر الكبير؟
6: الأمر أخطر، أعظم من السحر، إنه أقرب للمعجزات.
4: ولكن أصحاب المعجزات كانوا رجالاً ناضجين، لم يكن بينهم صبية أو غلمان.
6: ما أعجب أمركم، تشاهدون المعجزة بأعينكم ثم تكذبونها.
4: لم تكن معجزة، إنها مجرد مصادفة.
7: الناس لا حديث لهم إلا عن شجاعة الغلام وقدرات الغلام وانتصاره العجيب على الدابة. لا أحد يذكرني في مملكتي، لا أحد يتحدث عن أمجادي، كأنني غير موجود.
8: اهدأ يا مولاي، الكل يعرف قدرك وفضلك، ولكنها حادثة مثيرة ستأخذ وقتها ثم ينساها الناس.
7: أهذا كل ما عندك؟ أجلسك بجانبي وأجزل لك العطايا وأنت رجل ضرير من أجل الحكمة، فهل هذه هي الحكمة؟ وأنت ماذا فعلت؟
9: أنا؟ كان بإمكاني أن أقتل الدابة أنا أيضاً لولا أنه سبقني.
7: كلام فارغ، لست سوى رجل طاعن في السن يهذي، وأنت لست سوى ضرير لا يملك حتى النصيحة. انصرف واتركني وحدي.
10: لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة.
8: أريد ولدك في أمر خطير، لو صدق ظني وأعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة.
11: لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل.
8: لن نخسر شيئا من المحاولة.
3: أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك.
10: يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره.
3: هذا أمر لا يستطيعه إلا الله، لا أملك لك إلا الدعاء. اللهم اشفه بشفائك ورد إليه بصره، إنك على كل شيء قدير.
12: ما هذا؟ إنني أرى، لا أصدق، أرى كل شيء بوضوح. كيف أشكرك؟
3: أشكر الله الذي رد إليك بصرك.
12: سأعطيك نصف ثروتي.
13: الساحر الأحمق لم يفعل شيئاً، والناس في كل يوم يزيد حديثها عن الغلام ويقولون إنه صاحب كرامات، يشفي المرضى ويبرئ الأكمة والأبرص و...
8: لماذا سكت يا مولاي؟
13: كيف صببت الشراب لنا وأنت ضرير؟
12: لم أخبرك يا مولاي، شفيت بفضل إحسانك وأصبحت الآن أرى.
13: ولماذا أخفيت علي الخبر؟
12: لم أرد أن أزعجك بموضوع تافه يخصني وحدي.
13: ومن الذي عالجك؟
12: طبيب من إفريقيا.
13: أنت تكذب، لقد ذهبت إلى الغلام.
12: ومن أخبرك يا مولاي؟
13: تلعثمك وارتباكك أيها الخائن.
12: ارحمني يا مولاي، أردت فقط أن أبصر مثل سائر الناس.
3: باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.

0: إلى أين أيها الفارس؟
1: معي خطاب للملك.
2: أنا كبير الحرس في قصر الملك يوسف ذي نواس،
1: أريد رؤية الملك فوراً.
2: لكنك تبدو مرهقاً من رحلتك، ولعلك لم تأكل منذ الصباح.
1: ليس مهماً أن أستريح أو أكل، إن الرسالة التي أحملها لا تحتمل الانتظار.
2: الملك في اجتماع هام ولا أستطيع إزعاجه.
1: يجب أن أرى الملك على الفور.
2: لماذا لا تنتظر؟
1: قل للملك إن رسولاً من نجران يحمل أخباراً هامة ويريد أن يراك الآن.
3: هذه أخبار سيئة، حدثني عنها بالتفصيل.
1: دخل الدين الجديد إلى نجران.
3: كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران. أكمل حديثك، من هو صاحب الدين الجديد؟
1: يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح.
3: ما الذي يدعو إليه؟
1: يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده.
3: من الذي دخل في الدين الجديد؟
1: دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله، ودخل فيه بعض اليهود، وهناك فتنة بينهم.
3: كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟
1: غلام مؤمن، يقولون إنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، ولدي بعض من قدرات النبي الذي آمن به.
3: يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا، وسوف يكون تأديبهم حاسما. أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه. ألا تريد أن تتكلم؟
4: إن الغلام لم يؤذك في شيء، ليس طامعا في الملك، صدقني أقسم لك.
3: تقسم بألوهيتي أم تقسم بإله الغلام؟
4: أي شيء، المهم أن ترحمني.
3: لن أرحمك، لن أرحمك إلا بعد أن تدلني على مكاني. عندي طريقة ستجعلك تتكلم. لقد كنت تحسن الكلام وأنت ضرير، لهذا سنعيدك إلى العمى. ما رأيك؟
4: لا لا، أرجوك سأتكلم، سأدلكم على مكاني.

0: يجب أن نفعل شيئاً. لقد زاد ظلم الملك يوسف ذي نواس ولم نعد نحتمل.
1: وماذا بأيدينا أن نفعل؟ إن حراسه أشداء، لا طاقة لنا بهم.
2: عددنا أكبر منهم، لو قاومناهم جميعاً دون تخاذل لقضينا عليهم.
0: سمعت أنهم قتلوا جليس الملك وقتلوا الراهب الطيب.
2: لم يكتفي الملك الظالم بقتلهما، بل شقهما نصفين بمنشار يجز الأشجار.
3: هذا يجعلنا نفكر مرة أخرى قبل مواجهة الحرس.
2: لو سكتنا على ظلم هذا الملك سيقتلنا جميعا ولن نستطيع رد الأذى.
0: حتى الغلام المسكين لم يرحمه ذلك الطاغية. هل نسيتم ما فعله الغلام من أجلنا؟
4: سأعفو عنك إذا نفذت أوامري. تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي.
5: لن أضلل الناس لأنال عفوك.
6: زيدوه عذاباً!
5: آه، لا إله إلا الله وحده، رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
6: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه!
7: يا إلهي، كيف يمكن أن يكون الإنسان بهذه القسوة؟
8: يتصور الطاغية أنه يحمي عرشه ويحمي حياة الرعية ويقضي على مجموعة من الخونة الذين يستحقون الموت. ماذا تنتظر من رجل يرى أنه إله يحيي ويميت ويدبر الأمر وحده؟ هيا هيا، جاء موعد نومك.
7: انتظر يا سيدي، أريد أن أعرف ماذا حدث للغلام.
8: سأروي لك غدا بقية القصة.
7: بل الآن، أريد أن أعرف الآن.
8: أهم درس يجب أن تتعلمه إذا أردت أن تكون بحارا، النظام. لدينا هنا ميعاد للنوم وميعاد للاستيقاظ ووقت للطعام ووقت للراحة، فهمت؟
7: ولكني لا أشعر برغبة في النوم وأرغب في سماع المزيد من القصة.
8: ثاني درس في عالم البحر طاعة الربان. إذا أمرك ربان السفينة بشيء يجب أن تمتثل وتنفذ الأمر فورا. هل كلامي واضح؟
7: نعم يا سيدي، أمرك يا صاحب البحر.
8: تصبح على خير يا بني.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع حفظ القرآن الكريم بإتقان وتجويد، وتتلمذ على يد الملا محمد ذويب الذي كان إمام مسجد السويدي القريب من مسكنه في محلة

0: تعلم وأتقن علوم التلاوة والتجويد على يد الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه كثيرا لذكائه المتميز، وكان ملتزما بتوجيهات شيخه السديدة، وكذلك درس على يد الملا رشيد ثم الملا عبد الله عمر ثم الملا إبراهيم العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من أهم القراء في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وعند بلوغ الشيخ الحافظ خليل سن 13 من عمره، دخل المدرسة العلمية الدينية في جامع نائل خاتون، والتي كانت وقت ذاك بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم القيسي. وقد اختصت هذه المدرسة بتعليم أصول الفقه والحديث والتفسير والعقائد وقراءة القرآن الكريم، وقد تخرج فيها سنة 1943. وقد كان للشيخ نجم الدين الواعظ الفضل الأكبر في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته وسمعته في عالم التلاوة والتجويد، إذ كان له مرشدا ومعلما ومربيا وموجها، وكان يتلقى منه دروسا يومية منتظمة في النحو والصرف والتجويد، ودخلها ثانية سنة 1944، وتخرج فيها سنة 1953، ونال الشهادة الدينية، وكان الأول على أقرانه، ونال جائزة قدرها 30 دينارا على تفوقه. تأثر الشيخ الحافظ خليل بالملا جاسم محمد سلامة، كان مدرسا بارعا لجميع القراء ومنهم عبد الفتاح معروف. وفي سنة 1937 عين الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع، منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرارودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمر ربك.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي سنة 1941 تبر الشيخ خليل إسماعيل في دار الإذاعة العراقية، وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو ليقال عنه كذا أو للحصول على نفع مادي، وهذا يعرفه من خالطه. وفي العام 1942 وجهت دار الإذاعة إلى الشيخ دعوة للرعاية والعناية بالمقرئين، وإلى توجيه الدعوة لجميع المقرئين في الإذاعة للحضور إلى ديوان مديرية الأوقاف لإجراء الاختبار والامتحان لمن يستحق أن يلقب بلقب الحافظ، لأن كلمة الحافظ تعني معرفته لعلوم القرآن الكريم. وبعد إجراء الاختبار من لجنة ألفت من 3 من العلماء وممثل عن الأوقاف وآخر عن وزارة العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئا آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية، بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالوا ربنا أفرغ

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي العام 1951 عندما زار العراق المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قال بحقه: إني لم أكن أسمع مثل الحافظ خليل. وهذا التصريح مثبت في الصحف البغدادية التي نشرت هذا القول للشيخ الشعشاعي. وفي العام 1961 سافر المقرئ خليل إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية والعربية ومنها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى وجامع السيدة زينب عليه السلام في دمشق، وكانوا يعجبون به أشد الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهطي أعز عليكم من الله

صدق الله العلي العظيم. وفي مطلع العام 2000 اشتد عليه مرضه ولم يمهله طويلا، فدخل دار التمريض الخاص في 23 كانون الثاني، وأجريت له عملية غسل لكليته، وبقي على هذه الحالة إلى يوم 3 تموز من ذات العام. عندها دخل المستشفى لغسل الكلية للمرة 6 والأخيرة، وقد توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 5 تموز عام 2000. وفي صباح اليوم التالي شيعت بغداد الحافظ خليل من جامع المعز تشيعا مهيبا إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ في أبي غريب. ويتقدم المشيعين مجموعة من العلماء والكتاب والشعراء، ولفيف من المقرئين، وجمع غفير من المواطنين الذين أتوا ليشاركوا في تشييع القارئ الحافظ خليل إسماعيل. وأقيم مجلس العزاء من قبل أسرته في جامع عادل خاتون في بغداد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بمكة، يعيش كما يعيش الناس، ويأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويلبس كما يلبسون، ويشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، وفي شغلهم وفراغهم، وفي كل ما تمليه ظروف الحياة من حرب وسلم وبناء وهدم وصلح وخصام.
0: غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن كل الناس في بيئته بطابع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فعصمه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أترانها وخبائثها، فكان صورة للتكامل الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يفعل وما يدع.
1: كان صلى الله عليه وسلم شابا فيه حيوية الشباب، لكنه لم ينزل إلى ما ينزل إليه الشباب من لهو وعبث، ولم يكن يرضى لنفسه أن يهبط إلى المستوى الذي يدنس رجولته وينافي كرامته، فقد كان في مكة بيوت كثيرة للهو والخمر والغناء والسمر، وفيها العبث والمجون وكل ما يرضي جموح الشباب من لذة ومتاع.
0: وكان للشباب في تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى لها أرجلهم، إلا محمد بن عبد الله، فقد عزف بطبعه عن كل ذلك، وتعالى بنفسه عن كل الأماكن حيث مواضع الخسة ومواطن الريبة،
1: فما رؤي قط لاهيا ولا عابثا ولا آثما ولا فاحشا ولا معاقرا خمرا ولا مدنسا في نزوة من نزوات الشباب الجامحة، بل اتسم طبعه بالجد والعفاف والوقار والكمال، مع سماحة بالطبع وطلاقة في الوجه وحلاوة في اللسان، جعلته محببا إلى كل من يعاشره أو يحادثه أو يلقاه.

0: وعرف له أهل مكة هذا الخلق فأحبوه وأكبروه ولقبوه بالأمين لما عرفوه فيه من صدقه ووفائه ونصحه، وعرفوا فيه كذلك أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يغش ولا يخون، كما عرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجاحة العقل وعلو الهمة والزهد في الدنيا، كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم القلب كثير التواضع.
1: وهكذا عصم الله رسوله من كل الموبقات وطهره من كل الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم، ولم يعبد وثنا قط، ولم يشارك قومه في تقديم القرابين لآلهتهم الكاذبة التي كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويقيمون لها المواسم والحفلات، فلم يمس صلى الله عليه وسلم صنما طوال حياته، وكان يشارك قومه فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم. حرب الفجار.
0: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وهي حرب قامت بين قريش وهوازن وسميت بالفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، وكان يجهز النبل لأعمامه للرمي بها، وقد استمرت هذه الحرب 4 سنوات. حلف الفضول.
1: على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول بعد 4 أشهر من نهاية حرب الفجار، وكان هذا الحلف أكرم حلف وأفضله في الجاهلية، فقد تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته.
0: شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة، فاشتراه منه العاص ابن وائل السهمي ورفض أن يعطيه ثمنها، فذهب صاحب البضاعة إلى بني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم فلم يكترثوا له ولم ينصفوه، فصعد جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وكان الناس قد خرجوا إلى أسواقهم، ونادى أهل مكة جميعا يستصرخهم لرد ظلامته، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع حلف الفضول وتعاهدوا على ما ذكرناه، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق اليمني وردوه إلى صاحبه. المشاركة في بناء الكعبة.

0: شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره، وكان أهل مكة قد أرادوا أن يجددوا بناءها بعدما أصابها سيل صدع جوانبها وهدم أركانها وأوشكت على الانهيار، فاشترك في ذلك رجالهم ونساؤهم، واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس،
1: وتقاسموا العمل فيها، فأخذت كل قبيلة جزءا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تقع بينهم لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحتكموا بينهم في هذا الأمر إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد، فرضوا وقبلوا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ففرحوا لرؤيته وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد.
0: كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بسداد الرأي وصواب الحكم، فلما أخبروه بأمرهم فكر قليلا ثم أخذ رداءه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر ووضعه علي، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه، ثم بنى عليه، وبذلك وقى الله قريشا شر حرب كادت تؤدي بهم. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. صدق الله العظيم.

0: إن يوم القيامة يوم الفصل، يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب، وتجزى كل نفس بما عملت، فإن كانت لكم حيلة للخلاص من العذاب فافعلوا.
1: إن المؤمنين الذين صدقوا الرسل في الحياة الدنيا إنهم ينعمون في الآخرة بالجنان الوارفة الظلال، حيث المياه تجري من العيون عذبة صافية، والفواكه شهية لذيذة، ويقال لهم: كلوا واشربوا ما شئتم، وتمتعوا جزاء ما عملتم في الحياة الدنيا.

0: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك السلام، وإليك السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا.
0: اللهم إن كان ذنبنا عندك عظيما، فعفوك أعظم من ذنبنا.
1: اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.

سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. نبي الهدى صلى عليه مليكه، وبلغ عنا روحه التحفات. وصلى عليه الله ما ذر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات. وصلى عليه الله ما ذر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات.

إلهي، صلي على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى حملة عرشك، وصلي على أهلك الطائعين من أهل السماوات والأرض، وآتي أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين، واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحابك المرسلين يا أرحم الراحمين.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما كنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال له: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية التي عبرت عن زمنها وما كان يدور فيه.

عزيزي المستمع، ترجع إنارة شوارع بغداد إلى عام 1889، وهي فترة متأخرة نسبياً بالقياس إلى دول العالم الأخرى المتحضرة أو الأقل تحضراً منها، إلا أنها تعد متقدمة بالقياس إلى دول أخرى عديدة في العالمين العربي والإسلامي. المصادر التاريخية تشير إلى أن إنارة شوارع بغداد جرت في عهد الوالي العثماني عبد الرحمن باشا، الذي أمر بإنارة بعض المحلات بجانب الرصافة، فوضعت الفوانيس التي تضاء بالنفط من قبل بلدية بغداد. وفي عصر كل يوم اعتاد الناس أن يشاهدوا مستخدمي البلدية حاملين على عواتقهم السلالم الخشبية التي يرتقونها لإشعال فتيلة الفانوس، ومن ثم إنارته. وقد تمت تسميته، أي تسمية المستخدم الذي يقوم بهذه المهمة، بالسراج. وقد شملت الإنارة بهذه الطريقة معظم شوارع بغداد عام 1908، حيث لم تكن بغداد قد عرفت الكهرباء بعد حتى أيام الوالي العثماني ناظم باشا، الذي حكم العراق بين عامي 1910 و1911. فجرت أول محاولة في عهده لاستخدام الطاقة الكهربائية في تشغيل ترمي بغداد الكاظمية، واستطاع محمود الشابندر أحد تجار بغداد المشهورين أن يؤسس شركة في لندن لإنشاء مشروع الطاقة الكهربائية في بغداد، بعد حصوله على موافقة السلطات العثمانية على إنشاء هذه الشركة في عام 1914. وقد عرفت هذه الشركة باسم الشركة العثمانية المساهمة للترمواي والتنوير والقوة الكهربائية لمدينة بغداد. لكن المشروع تم تجميده بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول الجيوش البريطانية إلى بغداد، حيث اقترن استخدام الطاقة الكهربائية بدخول الإنجليز إلى بغداد في 1917، حيث قامت مصلحة الأشغال العسكرية البريطانية بنصب أول ماكينة للكهرباء قرب بناية القشلة، وكانت تهدف إلى إنارة شارع السراي وبنايات القشلة والمستشفيات والمستشفى المركزي البريطاني في منطقة باب المعظم. ونصبت مولدة أخرى في شريعة المجيدية، وذلك لإيصال الضوء إلى جملة من المستشفيات الموجودة خارج باب المعظم. وكل من هاتين المولدتين كان يشتغل بدرجة 220 فولت. أما طاقة الإنارة فكانت تصل إلى 1000 مصباح للمولدة الواحدة. ونصبت مولدة أخرى في منطقة الكرادة، وأخرى في منطقة أم العظام، وذلك لإنارة معسكرات الجيش البريطاني.

أعزائي المستمعين، في بداية الأمر كان تجهيز الطاقة الكهربائية قد اقتصر على المؤسسات العسكرية البريطانية والدوائر الحكومية في القشلة. في شهر آذار من عام 1918 أعلنت السلطات البريطانية قرارها بتوزيع مقدار معين من الطاقة على بعض الأماكن والبيوت القريبة من السراي، وطلبت من الراغبين تقديم طلباتهم إلى بلدية بغداد، ثم وضعت شروطا لذلك. ومن هذه الشروط: أولا، على طالب التنوير الكهربائي أن يدفع سلفا مصاريف النصب وأثمان اللوازم الكهربائية. ثانيا، إن رسم النور الكهربائي على المحلات والمباني الكبيرة والفنادق سيكون 8 إنسات على كل درجة مقياس كهربائي، ويؤخذ رسم 4 روبيات شهريا على المصباح الذي يضيء بقوة 30 واط، ويؤخذ رسم 16 روبية شهريا على المروحة المنضدية. مستمعي الكريم، لكن الإنارة بالفوانيس في أرجاء بغداد الأخرى هكذا استمرت على حالها، بل وتوسعت أيضا. ففي أواخر عام 1918 وفرت البلدية 2570 فانوسا في الرصافة، و550 فانوسا في مناطق الكرخ، وجاءت النقلة النوعية في كهرباء بغداد في أواخر عام 1921، حين أدركت مصلحة الأشغال العسكرية حاجة الجيش وسكان بغداد إلى الإنارة الكهربائية، فجلبت مولدة عملاقة لتقوم مقام المولدات الصغيرة التي تم نصبها بين عامي 1917 و1918. كانت هذه الماكينة العملاقة تشتغل بثلاث محركات بخارية، قوة كل محرك 300 حصان، وتم نصبها في بناية العبخانة قرب ساحة الوثب حاليا. ثم نصبت الأعمدة ومدة الأسلاك في الشارع الجديد، أي شارع الرشيد، وذلك ابتداء من الباب الشرقي وانتهاء بباب المحطم، وربطت هذه الأسلاك بالمحطة الجديدة، وبذلك أصبحت محطة العبخانة هي مركز كهرباء بغداد. بلدية بغداد وضعت في عام 1922 على كل عمود في شارع الرشيد مصباحا كهربائيا، وأنارت قسما من شارع النهر، الأمر الذي شجع البلدية على مد النور الكهربائي من منطقة باب المعظم إلى القصر الملكي في الوزيرية ثم إلى الأعظمية، ثم مدت أسلاكا من جسر مود، أي جسر الأحرار حاليا، إلى منطقة الصالحية في الكرخ والكريمات والشواكة، حتى وصلت إلى محطة القطار، ثم إلى محطة خضر الياس، ثم تم تنوير المنطقة المزدحمة الممتدة من جامع مرجان وسوق الشورجة ومنطقة الصدرية وحتى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن الميدان إلى رأس الكنيسة، ثم إلى جامع الفضل والطرق المتفرعة حوله، وبذلك تم إنارة أكثر مناطق بغداد.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الطب الحياتي، نوع الدراسة صباحي بمعدل 65، نوع الدراسة مسائي بمعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الطب العام، نوع الدراسة صباحي، المعدل 95، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 15,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: نبعث لكم الامل. المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية طب الأسنان، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 7,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: حياتي.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة العمارة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي

0: كلية الصيدلة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 7 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحا وحتى 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الأطراف والمساند الصناعية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التمريض، نوع الدراسة صباحي، المعدل 78، مدخلات القبول إحيائي علمي إعدادية التمريض، الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة المدنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية القانون. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 68، نوع الدراسة: مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: إحيائي علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
3: المستقبل اف ام، انت يومك على المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. نوع الدراسة صباحي المعدل 63، مسائي المعدل 60، مهني صباحي المعدل 65، مهني مسائي المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2 مليون دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. نوع الدراسة صباحي المعدل 55، مسائي المعدل 53، مهني صباحي المعدل 57، مهني مسائي المعدل 55. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، الصناعة. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

أعداد وتقديم أزر الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

صباح الخير على كل بيت عراقي، وصباح الخير على كل الأمهات اللي من الصبح يجهزون الريوق ويجهزون الأولاد، وصباح الخير على الأب اللي يطلع يدور على رزقه، صباح الخير على الطالب اللي شايل كتبه وأحلامه، وعلى كل إنسان يبدي يومه وهو يتمنى باكر يكون أحسن. صباح الخير للناس اللي من نتذكرهم نبتسم، واللي مجرد رسالة منهم نقدر تغير مزاج اليوم كامل. صباح الخير لكل شخص صحى اليوم وعنده ألف شغلة تشغل باله وألف مسؤولية تنتظره، ويمكن هم عنده تعب بس ما حكى لأحد. صباح الورد يا أحلى مستمعين، واليوم أكيد برنامجنا جديد ويعني مواضيع حلوة وجميلة، وأكيد وياكم راح يكون أجمل وأحلى. صباح الخير على ناسنا وأهلنا وكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM، ومن هنا ننطلق وياكم من أولى فقرات برنامج على هواكم.

وأكيد رجعنا وياكم مستمعين الكرام، وبداية البرنامج هو استعراض البرامج لهذا اليوم. أكيد إحنا وياكم الآن أني وزيكو، والساعة بالأربعة لحد الساعة بالخمسة برنامج الأبراج مع الزميلة العزيزة أزهار الكندي، والساعة بالتسعة مع شاعر المستقبل مهند العزاوي. هذه استعراض برامجنا لهذا اليوم أكيد، ويعني تنتظرون كلكم الأبراج وتنتظرون هذا الشعر الحلو. طبعا بالمناسبة أنا دائما الشاعر مهند العزاوي يفتح لايف يوميا ويستقبل الاتصالات والمشاركات، وكل شخص عنده موهبة، موهبة الشعر تشوفه يشارك، وأكو أشخاص مرات

والآن مع جديد الأغاني عدي الجبل رتك عوض، كلمات أحمد علي، ألحان عدي الجبل.

ونصرة البدر وسلام الرسام فكرة جنن، كلمات أبو الحسن العقابي، ألحان نصرة البدر.

وأحمد القيسي بمزاجك، يعني مو بمزاجك هالمرة، بمزاجك. كلمات وألحان أحمد ولاذ. خلينا نسمع هذه الأغنية لأحمد القيسي وراجعين وياكم.

وأكيد نرجع وياكم لفقرة ليش وليش. تخيل تشوف باب مسدود ومكتوب عليه ممنوع الدخول، شنو أول شي يخطر ببالك؟ غالباً راح تتساءل شنو موجود وراء هذا الباب وليش ممنوع أدخل. هذا هو الفضول، واحد من أقوى الدوافع الطبيعية الموجودة بعقل الإنسان. لعد الإنسان شقد فضولي، يعني إذا مكتوب على الباب ممنوع الدخول لازم يعرف شنو وراء هذا الباب. علمياً دائما الدماغ هو ما يحب تبقى عنده فجوات بالمعلومات، من نواجه سؤال ما نعرف جوابه أو نشوف شي غامض يتولد عندنا دافع حتى نكتشف الحقيقة ونسد هذا النقص بالمعرفة. مرات واحد يصير عنده يقول لك والله كتني الفضول، إذا ما أعرف هذا الشيء ما دا أرتاح، فيشوفه دائما يسأل ويتقس ويشوف الوضعية شنو حتى يحصل على المعلومة الكاملة، خصوصا هذا اللي عنده فضول على جاره على قرايبه اللي يريد يعرف عنهم وش بيهم. شايفين هذا من واحد ما يحكي ويا واحد ويقول له شلون فلان بعده هيجي، هذا بعده هيك، يقول له لا، يقول له اي بروح ابوك تعال سولف لي. هذا الفضول الدائم اللي زين اولاده وين وصلوا وهو شلون صار زين حاليا ايش عندهم سياره لازم هذا الفضول في اليوم فضولنا هم زين ورا الباب اللي هو شنو موجود ورا الباب. طبعا الاغرب ان الفضول هو مرتبط بالمكافاه بالدماغ، هو هذا النظام اللي يلعب بيه الدوبامين، هو دور مهم، يعني مو بس الحصول على المعلومة، هذا حتى يعني تتوقع اكتشافها ممكن يكون ممتع جدا ويخلينا نستمر بالبحث، طبعا مثل ما ذكرت قبل شوية. ولهذا السبب مرات نفتح فيديو بس حتى نعرف شنو يصير بالنهاية أو نكمل قصة رغم أنه هي ما تهمنا كثير، لكن عقلنا يريد يعرف شلون تنتهي. فعلا مرات نشوف مثلا أكو فد خبر موجود فلازم هذا ما المزيد إلى مت، يعني تضغط على المزيد حتى تقرأ، خصوصا إذا أكو فد يعني خبر يشدك، فلازم تعرف المعلومة كاملة، لازم تعرف الخبر كامل، لازم تعرف القصة كاملة. فحتى مرات الصورة مثلا يقول لك افتح الصورة، فلازم انت تفتح يعني تضغط حتى تشوف شنو موجود بيها. مرات يعني من الناحية التطورية الفضول هذا دائما هو ساعد الإنسان على البقاء، لأن اكتشاف الأماكن الجديدة وفهم المخاطر وتعلم المهارات هذا يمنحه فرص أفضل للتكيف مع البيئة. لكن الفضول مو دائما هو إيجابي، أحيانا يتحول إلى تدخل بخصوصيات الآخرين، هو هذا الفضول بحد ذاته إيش قد راتبك زيكو؟ إيش قد تستلم؟ زين بيتكم ملوك؟ إيجار؟ اليوم شت راح تتغدون؟ يعني هذا التدخل بالآخرين هو يعني هذه من يقول أكو أشياء إيجابية اليوم أنا تنفعني، أكو فضول اليوم ينفعني، يزيد ثقافتي، يزيد معلوماتي، يزيد تطلعي بالحياة شلون أنا أقدر أشوف الدنيا. لكن أكو فضول هذا الفضول السلبي اللي هو دائما يعني تتدخل بالآخرين وتتدخل بشخصياتهم وتتدخل بخصوصياتهم، وهذا الأشياء دائما ما أنت الضوج تبلش من بعض الأشخاص اللي يكونون هذول الحشريين، دائما مرات تشوفه تقول له هذا راح يجي يقعد هذا فدي يسأل
وفد يريد يعني هاي سالفين هذا يعني هذا مال يبحش يحفر البير بأبره إلا يعرف أنت شنو وش عندك وما عندك ووين تشتغل وش قد راتبك وشنو جبت اليوم أو وابنك لي وين وصل وأنت شنو عندك حاليا وش قد تملك وشنو سيارتك. فهذا الفضول اللي إحنا ذكرناه اللي هو الغير إيجابي. فهذا يعني دائما هو الإنسان فضولي لأن عقله هو مبرمج على البحث والتعلم وتقليل المجهول. والفضول هو واحد من الأسباب اللي خلت البشر هم يكتشفون ويخترعون ويتطورون. هذا الفضول الإيجابي اللي احنا ذكرناه. ويبقى السؤال الأجمل، لو الإنسان ما عنده فضول يا زيكو كان وصل لكل هذا العلم والتطور؟ هذا بالإيجابي. لكن اللي عنده فضول بأشياء ما تخصه شنقول له؟ نسمع أغنية من عندك؟ يلا.

ومن ليش وليش طبعا كنا متداخلين بموضوع الفضول انا وزيكو، فيقول الفضول هاي مال شايفين مال النتائج من تنزل يشوفها هذا اللي فضولي قبل ما انت تشوفها ويخبرك يقول لك ترى نتيجتك شفتك متفوق اعفاء هيك، يقول والله اني ما ادري هو يدري واني ما هو هذا الفضول بحد ذاته. خلينا ننتقل ليش نشوف البرق قبل ما نسمع الرعد. الله هاي هيك هنا تتخيل نفسك يعني الاجواء منا ورايح راح تبلش الاجواء الشتويه يعني الاجواء الحلوه البارده، تخيل نفسك بليله شتويه والدنيا تمطر وفجاه تشوف ضوء قوي يلمع بالسماء وبعد ثواني تسمع صوت الرعد هو هذا اللي يهز المكان. شايفين من كنا صغار هاي من نسمع شي يصير بينا؟ لا ال ال ال عمي كنا نخاف، كان جيل يخاف ويحترم و... وتمشي عليه كل شيء يعني كانوا يخوفونا بأشياء بأسماء احنا ما نعرفها هي شنو. جاك ابو فلان يعني هو احنا ما نعرفه هو شعود، هم بحذا هم يعرفوا هذا الشخص بان هم يخوف. هسه الطفل تقول له يعني شلون يعني تخوفه يضحك عليك، هو الطفل يضحك عليك يقول لك ترى ما خاف. فقبل من كنا نسمع هذه الأصوات والله ولا صوت يطلع من عندنا، مع العلم زيكو قبل العالم كانت كلها العائلة كلها ببيت واحد وتشوفها 20 نفر 21 نفر العمام والأولاد والعمات والشناين والبيبية والجد، فتشوف دائما الأولاد يكونون هواي لكن يخافون من أشياء معينة. هسه هو يطلع يشوف شلون شو اسمه الدنيا شلون ترعد شلون الهايل اطلع ضوء. لكن ها هنا يجي السؤال ليش نشوف البرق اولا وبعدين نسمع الرعيدة؟ احنا شو نقول الرعيدة؟ هذا الرعيدة اللي دائما تخوفنا. الجواب العلمي بسيط لكن مثير، البرق والرعد هو بالحقيقة دائما يصيرون تقريبا بنفس اللحظة، لكن الفرق هو بسرعة انتقال الضوء والصوت. هنا الضوء هو أسرع من الصوت بكثير، سرعة الضوء هو تقريبا 300,000 كيلومتر بالثانية 300,000 كيلومتر بالثانية سرعة الضوء، أما بينما سرعة الصوت بالهواء هو حوالي 343 متر بالثانية. لهذا السبب من يصير البرق نشوف الضوء بشكل شبه فوري، لكن صوت الرعد هذا دائما يحتاج وقت حتى يوصل لأذاننا. والأجمل إنه البرق هو نفسه اللي يسبب الرعد، لكن التفريغ الكهربائي يسخن الهواء المحيط به بسرعة هائلة، وهنا توصل حرارته إلى 30,000 درجة مئوية. هذا التسخين المفاجئ يخلي الهواء يمتد بسرعة ويولد موجة صوتية نسمعها على شكل الرعد. وأكو معلومة حلوة نقدر أو تقدر تجربها، إذا شفت البرق هو أبدأ عد الثواني لحد ما تسمع الرعد، كل 3 ثواني تقريبا تعني أن البرق يبعد عنك 1 كيلومتر. يعني إذا شفت البرق وسمعت الرعد هو بعد 9 ثواني المسافة تقريبا 3 كيلومتر. والخلاصة احنا نشوف البرق قبل الرعد مو لان البرق يسوي يعني هذا الصوت قبله، وانما هو الضوء يوصل لعيوننا اسرع بكثير من وصول الصوت لأذاننا.
يعني تتذكر إذا تسمع الرعد فهذا يعني إنه العاصفة قريبة، بما يكفي حتى تشكل خطر، والأفضل تدخل إلى مكان آمن. وفعلا هواي يعني شفناها يعني بالعراق وبلدان أخرى، هذا البرق والرعد دائما يعني يضرب حتى الإنسان، يضرب أجلكم الله حتى الحيوان، فتشوفه من القوة مالته بخطورة على المكان. فلهذا يعني من تشوف هيك أجواء اقعد ببيتك، سوي لك استكان شاي وشغل الصوبة هاي إذا أكو نفط، طبعا إذا أكو نفط شغل الصوبة، ما أكو نفط شغل الكهربائية، ما أكو كهربائية تدفع الفحم.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم آداب اللغة الإنجليزية جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي ومعهد إعداد المعلمين قسم اللغة الإنجليزية. يقبل معدل 55 للدراسة الصباحية ومعدل 53 للدراسة المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

الله، بس يعني اكو مقطع استوقفني جدا. حسن نسيم يقول الله لا جابه، يقول له مو عليك أنا، يعني قصدي مو انت الله لا جابك، على فراق. يعني حتى حسن نسيم هنا دا يوضح فد معلومه، يعني دا يوضح حتى خاف، لان يضرب يضرب بينا احنا النسوان راسا ناخذها، هاي علي هاي اني. فهو ايش قال؟ اختصارها الله لا جابه، يعني دا يقول له مو قصدي يعني اني عليك، قصدي على الفراق، يعني الله لا جابه. فهو هذا الموضوع اليوم مرتبط بهاي الأغنية، مرتبطة بموضوع اليوم. موضوع اليوم اللي هو ليش المرأة تقول ما ريد شي وبعدين تزعل إذا ما جبت لها شي. طبعا هذا الموضوع ناقشته أول ما طبيت للإذاعة أنا وزيكو، قلت له كان يقول زين هي صدق ليش يعني من تقولها يا بتردين شي وتقول ما ريد شي. قلت له هي من قالت ما ريد شي هي زعلانة هنا فما ريد شي، فتريد تشوف إذا جاب هذا الشي لا والله اليوم يمر بخير وسلام، وإذا ما جابه الله ايش راح يصير، الله ايش راح يصير. انت ما مهتم لي وانت مو بحالي، وانت لو صدق تحبني كان جبت لي اياهن وما اعرف ايش يا بغير انا سألتك وانت قلتي ما اريد لا، واذا انا قلت ما اريد المفروض انت تعرفني وتجيب لي يا هذا الشيء. انا قلت ما اريد لكن انا ردت اشوفك. فدائما تشوف طبعا من تقولها شبيتش وتقول لك كل شيء ما بيه، الله هنا أنا لازم انت تظل تلحب الموضوع، لان اذا قلت لها براحتك لا راح يومك هنا يتحول الى جحيم. هسه يقول انا ويانا علينا انت شنو الموضوع. فاذا ظلت لحب الموضوع شبيك هي ما راح تجاوبك طبعا بسرعه، ما راح تجاوبك بسرعه نهائيا اذا ما ظلت تكرر شبيك شبيك شكو شبيك. يلا ترجع عود بمزاجها يلا تجاوب وتقول لك شبيه، اما هي من يعني من اول سؤال وتقولها شبيك وترجع ترد عليك لا هذا من سابع المستحيلات. لكن اليوم هي ليش المره تقول ما اريد شيء وبعدين تزعل اذا ما جبت لها هذا الشيء. طبعا انا احب اسمع مشاركاتكم، طبعا اريد احب اسمع الطرفين المره والرجل، خلي اشوف ليش المره اليوم من تقول أنا ما أريد شيء وزوجها إذا رجع للبيت وما جاب لها هذا الشيء تنقلب الدنيا. ورد أسمع من الرجال شنو الأشياء اللي صارت هذه المواقف بيك، وشون تداركت الموقف وشون قدرت تقنعها حتى ما تسوي لك مشكلة. طبعا أحب أسمع رأيكم على الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667.

0: رجعنا وياكم ويانا اول متصل ونقول الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير، شلونكم؟
0: صباح العافية، يا هلا ومية هلا.
1: وياكم من بابل.
0: منو حضرتك؟
1: يعني محمد قديم ستازل،
0: عيني كل الهلا بيك محمد، اهلا وسهلا. الله يسلمك
1: المستمعين وكل الحضور الموجودين.
0: الله يسلمك محمد، كل الهلا بيك محمد. من وين؟ من بابل.
1: من بابل، من المسيب، محافظة بابل.
0: من المسيب، الله، وعلى جسر المسيب سيبون.
1: أي ذكرت تتزل، ما ناسيك يعني بصراحة.
0: عيوني
1: يعني
0: الله يسلمك.
1: من زمان شارك وياكم، قبل سنتين هي كان يعني شارك.
0: يا يابا وعايفنا محمد، صار لك سنتين
1: والله ما حصل، واتصالات هواي، وانت مرة غيرت رقم، سويت رقم مميز.
0: اي
1: 600 مال الجد، يعني رقمكم كان مميز، يعني شو رايك حصل؟
0: ها
1: كان والان كذا كان متوقف، كان عندكم.
0: اي
1: ما كنت حصلكم،
0: وهسه حصلتنا ان شاء الله محمد،
1: حصلتكم ان شاء الله.
0: شلون دا تسمعنا محمد؟
1: والله احنا معدومه الشبكه يمنا مال الراديو، هنا معدومه يعني.
0: ها يعني مو
1: يعني
0: قويه.
1: ولا شدني وخابرنا وماكو يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا راح يعني المحافظات والمدن القريبه من بابل ان شاء الله راح يقوى بث الاذاعه يومكم ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله
0: محمد.
1: نعم.
0: ليش المره من تقول لها مرات تردين شي يابا من انا راح اطلع، تردين شي تقول لك لا ما اريد شي، ومن ترجع للبيت وما جبت لها تنقلب الدنيا تزعل.
1: انت جيتي على الجرح،
0: على الوتر الحساس.
1: المهم المره هسه مثلا انا اطلع يابا تريدين شي لا ما
0: اريد،
1: اي من تطلع بالسوق يابا جيب لي فلان شغله، جيب لي فلان شغله، جيب لي مثلا كيلو طماطة، كيلو بطيخ. يعني انت ليش ما قلتي
0: انا اريد من البيت؟
1: يعني ليش ما قلتي جزء؟ احتمال ما شاري الفلوس، احتمال يعني انا ماشي الفلوس قليله. يا
0: اي هاي وصايره بيك ترجع للبيت وانت ما جايب شيء، شو تسوي؟
1: اي يعني صار وياي والدتي مرات توصيني على شغله،
0: اي
1: جنازه بالبيت، بعدين من اطلع
0: اي
1: جيب لي فلان شغله، جيب لي فلان شغله. يعني واحد لازم يوثق قبل،
0: اي اوصي صدق، واحد ياخذ احتياطاته، اخذ فلوس
1: احتياطاته. يعني الواحد من ياخذ فلوس هو يعني ما يظل محتار.
0: اي
1: يعني خاصه النسوان يسوون ويا الزلم.
0: اي عليك الله، من يزعلن شي يسوون.
1: نبي طنجرة، نبي تشياهن، يقول لك عبالك شو مسوي
0: جريمة.
1: انت ما قلتي، على مود واحد يعني من ياخذ فلوس على مود من يجيب لك الشغلة يقدر يجيب لك اياها.
0: يابا مو انا سألت، قلت لك انت تردين شي، ليش ما حكيت؟
1: قالوا تردين شي يا ماريد.
0: لا يا الحلوه لا ماريد.
1: المهم شوفي المره يعني من تقول ها والله انا ما اريد شيء، بعدين من يروح للسوق تتذكر. اقول لك
0: اي
1: قلنا فد كيلو بوتيت
0: يابا مو انا سالتك من البيت.
1: اي انا يعني شوف انا بعض النسوان عندهم سرعه النسيان.
0: لا مو نسيان، تريد تشوف
1: من يروح
0: اختبارات. هاي اختبارات.
1: اختبارات. نعم. وشنو تذكر من الشغلات اللي ناسن مثلا يابا جيب لي الكومبودر، جيب لي مدري شنو، قائمة كبيرة من واحد يسجلها على مود ياخذها وياه.
0: اي طبعا يحسب حسابه.
1: اي لازم على مود ياخذ فلوس هواي، ليش يروح يحتار يضل يدور وما ادري شنو. كذلك يعني قائمة كبيرة. يعني انت قائمة كبيرة يا عبا مثلا تجد شنو تردين، شنو فلان شغلة، شنو فلان شغلة، خلي يقول صار 100,000. يعني 100,000 جزء ما يرجع.
0: اي طبعا يعني ما يرجع طبعا.
1: يعني
0: اي
1: واحد يريد يصرف وكل شيء.
0: اي
1: يعني صرف يعني باليوم اذا اريد خلي نقول في نسبة ايام 100,000. اذا يريد واحد مثلا يسوق هواي.
0: اي
1: مرات يعني نسوان هيك يعني يدورن شيء قليل.
0: اي
1: شيء قليل ماكو. لا نسوان
0: مو شوف محمد، المرة تعامل المرأة تعامل ومرات ما تأخذ من أول شخص، يعني تظل مثلا تروح من محل إلى ثاني حتى تشوف مثلا أنسب الأسعار إلها. الرجل يعني بطبيعة حاله ما يعامل ويأخذ الموجود قدامه.
1: المشكلة إنه ما نعامل يعني
0: إحنا. إيه فلذلك مرات حتى المرأة تصير يعني تظل مرات مشاكل ويا الرجل. نعم.
1: اي دوخة السوق مشكلة.
0: اي صح.
1: يعني اقل من اذا فيك تصور تاخذ لك ساعة ويا هذا بين ما يطلق كان خايسات.
0: اي.
1: يعني اغلب الناس يغشون يعني هسه مثلا هسه انا من اروح اخذ لي مثلا كيلوين بطيء وكيلوين بطيئة كيلوين طماطة كيلوين خيار يغشون يعني يعني بس اللي مشهور خايف.
0: اي لا ويشرط عليك شرط يقول لك مو انت تلقط اني القط.
1: لان الثاني اشتريت منك انت ليش تخليني خايف؟
0: أي.
1: أنا اشتريت منك ويعني جاء أكثر وأنا عميلك.
0: أي طبعًا هاي هاي هاي هاي طريقة الغش طبعًا هي أبدًا مو يعني مو صحيحة ومو حلوة بحق إحنا يعني بالتالي يعني إسلام.
1: وايد ملاحظين هذا الشيء والله أي. العظيم والله العظيم يعني والدتي دائما
0: فلهذا محمد فلهذا الرجل المرأة دائما ما تقتنع بمسواق الرجل مو الكل طبعاً البعض طبعاً البعض النساء ما يقتنعن بمسواق الرجل لكن اكو بعض الرياجيل لا والله ما شاء الله يعني
1: شوفي اكو رجل مثلا يعني يسوق مسواق رهيب
0: نعم
1: مثلا رجيه حلوه
0: صح
1: مثلا
0: رجيه يكون يدقق كلش بالمسواق
1: اي يجيب شوي ما كان وفعلا المرأة إذا زينة ويا رجلها والله العظيم يستحق يدللها مو بس يجيب لها كل شيء يجيب لها
0: اذا ارجع عيدها محمد اذا كانت المرأة زينة ويا الرجل
1: اي بعض النسوان
0: يعني يعني هسه محمد يعني هسه مدارات الرجل برأيك انت للمرأة هو لان المرأة هي مداريه الرجل
1: صح
0: وزينه ويا لهذا يكون هذا الشعور المتبادل بيناتهم من من ناحيه المداره من ناحيه الاحترام والحب نعم
1: الاحترام والحب بيناتهم الموده والتفاهم فكذلك المراه اذا احترمت الرجال او قدرته او بشيء يعني راح يصير يعني كلش يعني بيناتهم تفاهم وحب واحترام وكذلك هو يقوم يحبها اكثر يعني ما يدور عليها مثلا لا مره لا منا ولا منا يقوم يحبها يقوم يصونها يقوم اي شيء يطلعها يدللها يجيب لها يحط لها
0: اي
1: فكذلك احنا ما نقول ان كل النسوان نقول البعض
0: البعض نعم
1: البعض مو زين ويا رجال زين هسه انت زين ليش يعني بالبدايه رضيت بالامر الواقع وبعدين هسه مو زين ويا رجال شو تصير زين ويا رجال داروهين يعني الرجل ترى هو ترى رجل يعني احسن من الاخو واحسن من الابو
0: أي.
1: الابو ما دايم لا الاخو دايم ولا الابو رجل ما حد يبينه غير رجل
0: اكيد اكيد اكيد
1: بيتها ورجلها يعني بيتها ويعني
0: اكيد
1: يعني هسه شنو شو استفادت من هي طالع زينه مو زينه ولا رجلها فما حد يفيد غير زوجها
0: اكيد بالتالي بالتالي بالتالي يا محمد هذه احنا دائما تكون هذه الثقه والاحترام المتبادل بين الازواج نعم
1: يعني على ابسط المثال رجلها مثلا يقول تخربطت وداها للطبيب من راح يوديها اخوها لو ابوها اخو ابوها جزء يومين ما يتحملها أخوها يومين ما يتحملها فالرجل
0: هي
1: الرجل
0: بالتالي محمد بالتالي المرأة هي مسؤولة يعني مسؤولية الرجل وهو مسؤول عن المرأة فبالتالي هي من الرجل يعني هي مو من نية اليوم الرجل إذا أخذ زوجته للطبيب أو سوق لها أو جاب لها بالتالي هي زوجته وأم بيته وأم أولاده فلهذا لازم هو يعني هي بعد خلص يعني طلعت من ذمة أهلها وانتقلت إلى ذمة زوجها وأولادها وبيتها أنا أشكرك جزيل الشكر يا محمد
1: شكرا
0: حياك الله أهلا وسهلا بك محمد شكرا لاتصالك خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع وياكم

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم العلوم المالية والمصرفية يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي. الدراسة تكون صباحية ومسائية بمعدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: صباح الخير عليك يا أزل،
1: صباح
0: وصباح
1: العافية
0: الخير على
1: عليك
0: جميع
1: أسامة.
0: مستمعينا في إذاعة جامعة المستقبل ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. صباح الخير عليك يا زيكو، طبعا جدا أشكر انتظاركم لأنه تأخرت بالوصول. أدنى اتصال هاتفي
1: نعم،
0: ونقول ألو.
2: صباح الخير،
0: صباح
1: صباح
0: العافية.
1: العافية،
2: شلونكم؟ شو أخباركم؟
0: الحمد لله، من
1: أهلا
0: ويانا؟
1: زينين،
2: وياكم شيرين عسل.
0: اهلا وسهلا شيرين عسل.
1: أهلا
0: يابا
1: شيرين،
0: هم انت كنت مقدم
2: شو
0: برامج
2: أخباركم؟
0: بإذاعة الحلة عام 2008 شيرين
1: ما
0: عسل.
1: شاء الله ما شاء الله،
0: اهلا
1: شيرين
0: شيرين،
1: من
0: حياك الله.
1: المستمعين الدائمين عندنا.
2: تحياتي ست أزل، شلونك
1: حبيبتي؟
2: أخبارك؟
1: الله يسلمك يا عزت شيرين، انت شلونك؟
2: الحمد لله بخير
1: حبيبتي، ان شاء الله دائما وابدا انت بخير يا شيرين.
0: يلا يا شيرين سمعينا.
1: اي شيرين، شنو رايك بموضوع اليوم؟ وهو ليش المراه دائما من تقول لها يسالها الرجل، يعني اذا كان زوجها اخوها ابوها، يسالها مثلا شو تريدين، تقول لها ما اريد شيء. مثلا اذا طلع ورجع وما جايب شيء راح تسوي له مشكله وتزعل، برايك ليش؟
2: لا يعني هسه انا من اطلع، يعني انا اخذ غراض، يعني انا اشتريهن، ما اخلي شخص يعني يجيب لي هاي الشغلات، وما اقول له يعني تعال جيب لي هاي الشغله، يعني انا اعتمد على نفسي اكثر شيء.
1: اي يعني اعتمادك على نفسك.
2: على نفسي يعني ما اخلي شخص يجيب لي الشغله.
1: زين،
2: يعني
1: هم يوم من الايام يعني هم يوم من الايام يعني انت طالبه شيء وما يعني ما جابوا لك شيء وصار يعني على خاطره يجي زعلتي.
0: لا هي مثاليه، قالت انا اجيب بس على نفسي.
2: لا لا انا ما خلي شخص يجيب لي، انا اجيب بنفسي، انا اللي اختار الشيء.
0: حلو
1: حلو
0: حلو،
1: حلو. فيعني هسه هذه صوت عنده صوت للرجال اليوم اللي هو محمد، فقال اي والله النسوان اذا ما اجيب. وشيرين تقول لا، اني معتمده على نفسي، اني اريد الاشياء اني اجيبها لنفسي، لا انتظر احد يجيب لي اياها ولا ازعل من احد، مو صحيح شيرين؟
2: لا. ايه صحيح،
1: عاشت ايدك، عاشت ايدك يا شيرين، وهذا احسن حل، حتى لا اكو مشكله ولا اكو جع راس ولا اكو دوخه راس.
2: لا لا احنا فقيرات، عين مساء مشاكل.
1: عافيه. شوفوا، مو قلت لكم احنا فقيرات؟ ما تصدقون، يعني مو احنا فقيرات اسامه؟
0: طبعا
1: فقيرات
0: طبعا.
1: احنا ما نسوي مشاكل،
0: اي
1: ابد ما نسوي مشاكل.
2: هم يسوون مشاكل،
1: هم يعيلون بينا. شكرا لك شيرين، شكرا جزيلا حبيبتي، الله يسلمك يعزك. طبعا خلي اذكر ارقام الهواتف للمشاركه حتى نسمع ارائكم، وهذا خير دليل. انا هسه ارتاح قلبي من جتي شيرين، قالت احنا فقيرات وهم يعيلون بي، هم يعيلون بينا. تقول مو احنا ما لنا علاقه، فاحنا مرات احنا نعتمد على نفسنا، احنا نجيب الاشياء. خلي اذكر لكم الارقام 07735 مكرر 6 مكرر 667، والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667.

0: يشوف غيري.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم الفيزياء الطبية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي الأحياء والتطبيقية، ومعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي مليونين دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: وأول برج ويانا هو برج الحمل. مهنيا يوم يحتاج منك إلى ترتيب الأولويات وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. قد تحصل على فرصة لإظهار قدراتك أمام المسؤولين فاستثمرها بثقة وهدوء. أما عاطفيا تميل إلى الاستقرار والابتعاد عن النقاشات الحادة. كلمة لطيفة منك قد تنهي سوء تفاهم مع شخص قريب من قلبك. صحيا طاقتك جيدة لكن لا تستهلكها بالكامل في العمل، خصص وقتا للحركة والاسترخاء. نعم يا أزل.
1: برج الثور مهنيا نظرتك العملية شنو؟
0: نعم تفضل.
1: شنو أسامة؟ برج الثور نظرتك العملية تساعدك على معالجة مشكلة كانت تعرقل تقدمك. لا تتردد في مناقشة حقوقك المهنية، لكن ابتعد عن القرارات المالية المتسرعة. عاطفيا تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح، وراح ينتظر منك شريك مبادرة بسيطة تعيد الدفء إلى العلاقة. صحيا حاول تقليل الضغوط اليومية وانتبه إلى انتظام وجباتك وساعات نومك.

0: وهذه انتقالة إلى برج الجوزاء. مهنيا قد تنشغل بمهمة جديدة تتطلب تركيزا ومتابعة دقيقة. نجاحك اليوم مرتبط بقدرتك على تنظيم الوقت وعدم تشتيت جهودك. عاطفيا تدخلات عائلية قد تسبب بعض الحساسية بينك وبين الشريك. حاول معالجة الأمور بالحوار بعيدا عن الانفعال. أما صحيا لا تهمل وجبة الإفطار وابتعد عن السهر الطويل خصوصا إذا كنت تشعر بالإرهاق.
1: نعم برج السرطان مهنيا بعض التعقيدات غير المتوقعة قد تعطل خططك مؤقتا، تعامل وياها بمرونة فالحلول الهادئة هي أكثر فائدة من ردود الأفعال السريعة. عاطفيا تحتاج إلى حماية علاقتك من التدخلات الخارجية. التفاهم مع الشريك يمنحك شعور أكبر بالاستقرار. صحيا حاول تخفيف الأطعمة الدسمة وامنح نفسك فترة راحة بعيدا عن الضغوط.

0: برج الأسد، مهنيا فرصة مناسبة لإبراز قدراتك والمطالبة بالتقدير الذي تستحقه. انتبه لطريقة التعبير عن آرائك حتى لا تدخل في خلاف غير ضروري. عاطفيا جاذبيتك واضحة اليوم، لكنك بحاجة إلى الاهتمام من ناحية المشاعر الحقيقية أكثر من المظاهر الجانبية. قد تمنحك جلسة هادئة مع شريك راحة كبيرة. صحيا لا تبالغ في العمل على حساب راحتك، فالتوازن بين النشاط والاسترخاء ضروري لاستمرار طاقتك.
1: برج العذراء، مهنيا خبراتك السابقة تساعدك على
0: يعني شكرا للمعد. عبال الشعر يعني وزنه قافي
1: مو صحيح. هاي زيكو
0: بعد.
1: اي زيكو. زيكو لازم.
0: برج العذراء.
1: اي برج العذراء، مهنيا خبراتك السابقه تساعدك على اثبات كفاءتك في موقف مهم، وراح تقترب من مسؤوليه جديده تحتاج الى دقه وتنظيم. عاطفيا لا تخلي الانتقادات المتكرره تفسد علاقتك بمن تحب. حاول الاستماع الى وجهه نظر الاخرين قبل اصدار الاحكام. صحيا انتبه للإجهاد الذهني وخصص وقت للراحة والمشي بعيدا عن أجواء العمل.

0: لا تقريتي ماذا برجي؟
1: أقارك برجي؟
0: يلا
1: يلا
0: يلا.
1: أسامة ما يحب يعني هو يقرأ برجه، لازم صح. أحد يقرأ له هي. برج الميزان مهنيا يوم مناسب للتعاون وتبادل الأفكار، وراح تشوف دعم من زميل يساعدك على إنجاز مهمة مؤجلة أو تطوير مشروع تفكر به.
0: حيدر تشلبي أكيد.
1: عاطفيا تميل إلى الأجواء الرومانسية والبحث عن الانسجام، فرصة جيدة حتى تقرب المسافات مع شخص عزيز.
0: حالة
1: صحيا حافظ على نشاطك البدني ولا تخلي الانشغالات اليومية تمنعك من ممارسة الرياضة الخفيفة. وين تمارس رياضة انت؟
0: انا كل يوم امارس رياضة.
1: وينها؟
0: والله بالكوفي. ننتقل الى برج العقرب. اقرب مطعم. برج العقرب مهنيا تحتاج الى الصبر في التعامل مع بعض التأخيرات، لا تستعجل النتائج وراجع التفاصيل قبل الموافقة على اي التزام جديد. عاطفيا مشاعرك عميقة لكن الغموض قد يسبب سوء تفاهم. الصراحة المعتدلة تساعدك على استعادة الثقة والطمأنينة. صحيا حاول الابتعاد عن التوتر وخفف من المنبهات إذا كانت تؤثر في نومك، سيما إذا كانت القهوة.
1: طبعا العقرب هو دائما متوتر يعني.
0: طبعا
1: هو عقرب يعني.
0: مع عقارب.
1: عقرب شو تريده يصير؟
0: أنا أدري.
1: شو تريده؟
0: شو تريده؟
1: هو عقرب.
0: حيا.

0: نعم.
1: برج القوس اللي هو برجي أفكار.
0: لا والله خلنا قرآني.
1: يلا.
0: مو بالله.
1: يلا.
0: أما مواليد برج القوس مهنيا أفكار جديدة قد تفتح أمامك بابا للتطور
1: إن شاء الله.
0: لا تتردد في عرض مقترحاتك.
1: حيدر تشلبي يريد من عندي مقترحات مع البرامج.
0: طبعا رجال مدير برامج. لكن احرص على تحويل الحماس إلى خطوات عملية يعني مو تقضيها سوالف.
1: يلا أوكي.
0: عاطفيا ترغب بالتجديد والخروج من الروتين. وقد يكون هذا هو الوقت المناسب لمفاجأة جميلة أو لقاء يعيد الحيوية إلى علاقتك القديمة.
1: هاي شو اسمه شو أقول مناشدة صديقاتي أهلي هاي عيدوا الحيوية.
0: جيد. صحيا يقول نشاطك جيد لكن تجنب المبالغة في المجهود البدني وامنح جسمك وقتا كافيا للتعافي.
1: حيدر الشلبي ممكن إجازة فد 3 أشهر 4 أشهر.
0: يلا نروح للجدي.
1: يلا نروح للجدي. مهنيا مسؤوليات متراكمة لكن هو برج الجدي لا ترتيب يحتاج إلى ترتيب دقيق. لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها وركز على الأعمال الأكثر أهمية. عاطفيا تميل للهدوء والابتعاد قليلا عن الآخرين ووضح للشريك.
0: وأنا شوفت بس اليوم البرنامج.
1: ووضح للشريك حاجتك إلى مساحة شخصية حتى لا يفسر هذا الصمت بشكل خاطئ. صحيا الراحة الجسدية والنفسية ضرورية اليوم. حاول أنه تنام مبكرا وتجنب الإجهاد الزائد.

0: برج الدلو.
1: هذا عندك الداري برج الدلو. مصطفى زيكو مصطفى القزويني.
0: هاي شنو
1: هاي؟ اثنينهم دلو.
0: هلا.
1: ايه هلا. فداري لهم وياه.
0: حلو. جاي وياك.
1: حطك اشياء لا ما انت.
0: اذا ما من يمك. حلو. برج الدلو مهنيا قد تحصل على دعم من زملائك لانجاز مشروع او مهمه مهمه.
1: أيه.
0: التواصل الجيد يساعدك على تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع. عاطفيا اجواء ايجابيه تشجعك على المصارحه والتقرب من شخص تحبه. لا تجعل الانشغال المستمر يبعدك عن الاشخاص المهمين بحياتك. صح هذا القزويني. هاي تفصيله القزويني. صحيا
1: بس بالعاطفيين هو مو هو.
0: ها.
1: اي بس وقت العاطفيين. اما صحيا صحيا ومهنيا هو زيكو. عاطفيا مو له. اي
0: صحيا حافظ معذرة. صحيا حافظ على وزنك وتوازنك بين العمل والراحة.
1: نعم.
0: وخصص وقتا للسير أو المشي أو ممارسة نشاط بسيط.
1: حلو.
0: أما برج الحوت فوياك.
1: طبعا هو دائما يعني الله يكون بعونه يعني.
0: نعم.
1: زيكو
0: زيكو بطل.
1: هو كله إرهاق و...
0: نعم. انت شفت الطريقه اللي دخل بها الاستاذ لما شو اسمه قال رجعوا عن المايك.
1: سامبا. برج الحوت اخيرا مهنيا ضغوط مهنيه راح تخليك تشعر بتعدد المسؤوليات. حاول التركيز على مهمه واحده في كل مره وابتعد عن التسرع. عاطفيا تحتاج للمزيد من الخصوصية والهدوء ولا تسمح للآخرين بالتدخل في تفاصيل علاقتك. طبعا هاي نصيحة مو بس البرج الحوت، لكل الأبراج. لا تخلون أحد يتدخل بخصوصياتكم بعلاقاتكم بأشياءكم. شايفها من يقول لك ما لك علاقة أنا صالحكم
0: يهمي يهمي. إذا نروح فاصل
1: بعدنا. خلينا نكمل خطية برج الحوت.
0: لا رجل منشوه
1: لعد برج الحوت ما عنده بخت.
0: أي
1: شوفه
0: يلا
1: خلينا نشوف.
0: يلا.
1: زين يقول
0: لا حضر يا بخت.
1: يقول تحتاج من هسه احنا قرينا عاطفيا تحتاج الى المزيد من الخصوصيه والهدوء، وقلنا لا تسمح للاخرين يتدخلون في تفاصيل علاقتك وامنح الحوار فرصه لحل الاختلافات.
0: صحيح.
1: صحيا اعتني براحتك النفسيه وحاول انه تبتعد عن مصادر القلق والسهر المتكرر. شنو رايك اليوم بالابراج؟
0: بصراحه اليوم الابراج حلوه وبها نصائح.
1: أي.
0: والاكثر دايركتون بصراحه اكثر شيء دا شاهد انه صحيا اعتني براحتك النفسيه. اعتني بنفسك.
1: اي لازم
0: اهتم بوزنك.
1: اي لازم
0: يعني اذا وزنك
1: حتى بنومك حتى باكلك.
0: صح صح صح.
1: يعني ارهاق وهذا الجهد البدني وغيرها من هذا حتى على
0: بس الحلو انه نقدم نصيحه وفعلا نطبقها يعني مصطفى زيكو.
1: أي.
0: حرفيا.
1: أي
0: حرفيا الرياضه وكذا وهذه. فنتمنى لك كل التوفيق. اذا هذه انتقاله ومن ثم نعود الى اخبار المستقبل.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع، العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

جامعة المستقبل تحتفي بإنجازاتها العالمية وتعزز مسار التميز الأكاديمي والبحثي. احتفت جامعة المستقبل بإنجازاتها في التصنيفات العالمية من خلال فعاليات علمية خصصت لاستعراض وتحليل مؤشرات الأداء العلمي والأكاديمي ومناقشة سبل تطوير العلاقات الدولية وتعزيز التنافسية والاستدامة المؤسسية. وشهدت الفعالية حضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي إلى جانب مساعدي رئيس الجامعة والعمداء ومديري الأقسام والشعب وجمع من التدريسين والمنتسبين. وأكد رئيس الجامعة أن الإنجازات المتحققة هي ثمرة التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي المشترك، مشيدا بجهود الملاكات العلمية والأكاديمية والإدارية، مشددا على أهمية تطوير البحث العلمي وتعزيز النشر الرصين وتوسيع الشراكات الدولية وتوظيف مؤشرات الأداء لتحقيق التحسين المستمر. وتضمنت الفعالية عروضا تخصصية قدمها مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عباس الباوي ومدير الإشراف والعلمي الأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري ومدير قسم الشؤون العلمية الأستاذ الدكتور طارق جواد كاظم ومدير وحدة التصنيفات العالمية علي عباس زويندا. وتناولت العروض مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ومواطن القوة وفرص التطوير إلى جانب آليات تعزيز حضور الجامعة في التصنيفات الدولية. وسلطت العروض الضوء على أبرز إنجازات الجامعة وفي مقدمتها حصولها على المرتبة الأولى بين الجامعات الأهلية العراقية في تصنيف يوال جري ميرت للاستدامة لعام 2026 فضلا عن نتائجها المتقدمة في التصنيفات البحثية والتخصصية. واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج التحليل إلى خطط عمل قابلة للقياس والمتابعة وتعزيز التكامل بين التشكيلات الجامعية وتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي بما يدعم مسيرة جامعة المستقبل نحو الجودة والتميز والريادة العالمية.

وفي لقاءاته المباشرة مع الطلبة الجدد رئيس جامعة المستقبل يؤكد الحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية في إطار اهتمامه المباشر بإنشاء بيئة أكاديمية محفزة. التقى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي بجمع من الطلبة المتقدمين وعوائلهم الكريمة في مراكز التسجيل بالجامعة، ورحب بالطلبة الجدد بمناسبة اختيارهم جامعة المستقبل متمنيا لهم مسيرة دراسية حافلة بالنجاح والتميز. وخلال الحديث معهم استمع إلى استفساراتهم وانطباعاتهم حول إجراءات التسجيل، مؤكدا أن رئاسة الجامعة والكادر الإداري والفني يسخرون دائما كافة الإمكانيات لتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات أمامهم. وأشار السيد رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم تعليم ذي جودة عالية وتوفير كافة المستلزمات والخدمات الأكاديمية والأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتأهيل لسوق العمل بكفاءة واقتدار.

0: إذن رجعنا وياكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM في برنامج على هواكم. إذن على مدار قرابة الساعة وأكثر ونحن معكم بفقرات متعددة وكل يوم فقرة جديدة وتحديد جديد للمعلومات. الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. معك الختام يا أسهل.
1: طبعا تقبلوا تحياتنا وإن شاء الله كنا اليوم خفيفين الضلع عليكم.
0: أكيد.
1: وكان الموضوع
0: أكيد.
1: وكان الموضوع إن شاء الله اليوم ومواضيع برامج أو برنامج على هواكم دائما يكون متألق ويكون ب يعني معلومات ويكون ب يعني الأبراج وغيرها من هذا. صحة وعافية.
0: أشكرك.
1: الجرح يعني.
0: أشكرك الحمد لله.
1: يعني شوف رواني جرح صغير بإيده قلت له صحة وعافية.
0: عاوزة وتوب.
1: فتقبلوا تحياتنا وإن شاء الله يعني إحنا على مدار الأسبوع وعلى مدار باقي الأيام إحنا مستمرين وياكم ببرنامجنا الصباحي اليومي على هواكم. تحياتي وتقديري واحترامي لكل من استمع لنا وشارك ويانا وتواصل ويانا وسمع أخبارنا وشارك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. وشكرا للزميل أسامة العابدي.
0: شكرا لك يا أزل.
1: وشكرا للزميل المخرج المتألق دائما. أنا طبعا شهادتي مجروحة بزيكو. شكرا لك يا زيكو. ومن هنا نقول لكم
0: إلى الملتقى في أمان الله.
1: في أمان الله.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المحاسبة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الحاسوب. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60. مهني: صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات ميكانيك القوى. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة التسويق. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات البناء والإنشاءات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: البناء والرسم الهندسي والمساحة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المالية والمصرفية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
0: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: ربنا ما يقدر علي خيره لغيره.
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سادتي المستمعين أينما كنتم، مستمعوا إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج دليل المستقبل. حياكم الله مجددا سادتي المستمعين أينما كنتم. كما عودناكم في كل يوم نتحدث عن الأقسام والكليات في داخل جامعة المستقبل، خاصة ونحن الآن في عام دراسي جديد، وعدد كبير من الطلبة يتطلعون أن يكونوا جزءا من هذه المنظومة الفكرية والأكاديمية في جامعة المستقبل. لا نذهب بعيدا، خلونا نرحب بالدكتور أحمد حسن الجنابي، مقرر هندسة تقنيات الأمن السيبراني. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله وشكرا جزيلا لكم جميعا ولإتاحة هذه الفرصة في إذاعتكم الموقرة.
0: حياك الله دكتور. الأمن السيبراني كلكم هي شباب لو شنو؟
1: اي نعم.
0: كلكم شباب.
1: اي بلي.
0: قسم جديد؟
1: لأن مثل ما تعرفون هذه الطفرة النوعية اللي صارت بالتكنولوجيا هي شلون نقول جديدة العهد. بالتالي اللي هم خريجين يعني ما يعني مو صار لهم هواي، فهم أكيد هم كانوا متخصصين أكثر.
0: خلي قريب عن مايك دكتور ضام ممكن. أي لا. أنت حكيت نقطة مهمة يعني أساسية تفضلت بيها، خلي يعني أبدي بيها بصراحة.
1: نعم.
0: أنت قلت إنه هو شيء جديد في يعني في عالم الجانب الأكاديمي. هي بدايات الأمن السيبراني يمتى؟
1: الصراحة هي مو حديثة العهد، هي منذ أن أصبح العالم يعتمد على البيانات ويعتمد على نقل هذه البيانات عن طريق شبكات. في الحروب العالمية الأولى والثانية تعرفون كان هو الإنترنت والشبكات محصور بالأغراض العسكرية، دزون معلومات.
0: يعني تقصد بالتقنيات العسكرية؟ لا، ما كان أكو إنترنت بس أكو تقنيات عسكرية.
1: بالضبط، هذه التقنيات
0: بها برمجة. بها برمجة
1: بلي، ويستخدمون الشبكات بنقل هذه البيانات. لأن أنا من أريد أنقل معلومة أو أنقل فد بيانات معينة لطرف آخر لازم يكون أكو هنا اتصال شبكي. فهذه الاتصالات أو نقل المعلومات يجب أن يسير بصورة آمنة حتى لا تسرب المعلومات. وكان أكو كثير من الطرق، هي طرق التشفير والترميز وغيرها.
0: زين، في جامعة المستقبل بداياتنا إمتى؟
1: احنا بدينا العام الماضي كقسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني، لكن قبل 4 سنوات تم افتتاح علوم الأمن السيبراني. لكن هندسة تقنيات الأمن السيبراني تم استحداث هذا القسم العام الماضي.
0: زين، انتوا هسه ما لكم دخل بعلوم الامن السيبراني، تختلفون؟
1: الصراحه هو ماكو اختلاف جذري ولا اختلاف كبير جدا بين التخصصين، كون احنا كقسم هندسه تقنيات الامن السيبراني نهتم بالجانب التطبيقي والعملي، بينما العلوم يهتم بالامور التحليليه والسوفت وير.
0: زين، العام ايش قد قبلتوا انتم؟
1: قبلنا ما يقارب 300 طالب فقط. 300 طالب. للدراسة الصباحية.
0: ايش قد كان معدل القبول العام؟
1: تقريبا يتراوح بين 60 و64، هذه كمينيموم، لكن احنا قبلنا طلاب معدلاتهم عالية جدا.
0: هم بالتسعينات. هم حابينها.
1: بلي نعم.
0: تسعينات يجوها؟
1: نعم.
0: اها.
1: وخريجين مهني وايضا خريجين اعداديات.
0: زين، السنة احكي لي على السنة، اولا شنو خطتكم؟ ايش قد معدل القبول السنة؟ عندكم صباحي مسائي؟ شنو طريقة يعني الوصول لكم؟
1: صراحة احنا هذه السنة فقط عندنا قبول صباحي وليس مسائي. نقبل معدلات من 62 الى فما فوق، يعني ماكو سقف معين، لكن هي المينيموم هي 62.
0: دراسة.
1: للدراسة الإعدادية التطبيقي والعلمي، لكن الدراسة المهني تكون هي 63.
0: 63، نعم. احكي لي عنها بشكل عام، شلون يجون يقدمون يمكم؟ شنو الخدمات اللي تقدمونها؟
1: طبعا مثل ما تعرفون هو التقديم هو تقديم مركزي أصبح، يعني إحنا ما لنا علاقة بالتقديم الطلبة، هو أكو تطبيق طورته وزارة التعليم العالي، فهذا يكون مخصص لجميع القنوات اللي هي القبول العام والقبول الخاص ومن ضمنها الموازي. فعن طريق هذا التطبيق يتم تقديم الطالب من البيت أو إذا

0: ما أنت تدخل للعلوم الأمن السيبراني أو هندسة الأمن السيبراني. مثلا مهندس الأمن السيبراني هو شراح يحمي، راح يحمي بيانات، فأنا لازم أعلم هي شنو هذه البيانات، شنو تركيبة هذه البيانات، وكيف تحفظ، وكيف يتم التعامل معها. بالتالي أنا راح أهيئ بالمرحلة القادمة اللي ندرس بعد مواد تخصصية أكثر شلون يحمي هذه البيانات. فبالتالي إحنا نهيئ تهيئة تامة للأساسيات قبل الدخول لهذا العالم، لأن أمور مهمة جدا طالب لازم يكون أن يعيها أو يفهمها قبل ما يدخل بهذا التخصص، اللي هي من ضمنها أن يفهم الشبكات، نعلم شلون يعني الشبكات منين تتكون، وشلون يتم نقل هذه البيانات عبر هذه الشبكات، البيانات كيف تحفظ داخل الشبكات أو عفوا كيف ترسل من ضمن هذه الشبكات، وكيف تحفظ داخل السيرفرات، ونعلم شلون يبرمج كبرمجة. وبالتالي بعد ما هو أخذ هذه هي الأساسيات ندخل لعالم الأمن السيبراني.
1: هو يتخرج مهندس،
0: مهندس تقنيات الأمن السيبراني،
1: مهندس تقنيات. زين، أنا أجي إلى المدخلات العملية لهذا التخصص. أولا هو شنو عمله يعني وظيفته الحكومية، ممكن الاستفادة منه في مؤسسات الدولة؟
0: طبعا في كل مكان
1: خلي أبدي بالجانب الحكومي. نعم. راح نبلتقل للسوق يعني المحلية اللي موجودة.
0: نعم بل. الصراحة هو يقدر الأمن السيبراني يشتغل في كل القطاعات، القطاع سواء العام أو الخاص، لأن مثل ما تعرفون أصبح الآن الإنترنت والبيانات هو أمر مهم لا يتجزأ من حياتنا. الآن إحنا مثلا أبسط شيء الموبايل، الإنترنت، من أني أتصل بالإنترنت، فمن أريد أني مثلا أبحث عن معلومة معينة، فهذه كليتها هي موجودة في كل دوائر الدولة. فأني
1: طبعا هاي دوائر الدولة استخدمت الأتمتة، يعني طبعا ما تبقى على الورق، إذا على الورق أنت ما تحتاج لعد لا بالأمن السيبراني ولا هي ورقة، مو صح ولا خطأ؟
0: صح.
1: وهذا تراجع بمؤسسات الدولة طبعا.
0: صراحة هو أكو تقدم بمؤسسات الدولة من هذا الجانب، والدليل هسه نشوف مثلا ما تريد تقدم على قطعة أرض، تريد تقدم على قرض بالبنك،
1: التطبيق
0: كله تطبيق، البنوك تحولت إلى هذه الأتمتة،
1: حتى الغاز قاموا سووا بتطبيق
0: بلي. فهذه الأمور
1: التطبيق اسمه بلي هماتين.
0: نعم نعم. فهذه اعتماديتنا على الانترنت وعلى البيانات وعلى التطبيقات معناها أكو بيانات كثيرة جدا محفوظة، وين محفوظة؟ على الانترنت. فهذه تثير أطماع الهاكرز والمتسللين حتى يأخذون هذه البيانات، كون هذه البيانات
1: وانت مسؤوليتك تجي تحمي مؤسسات الدولة بالضبط. وتحمي مؤسستك
0: بالضبط.
1: شوف اليوم أني يعني أطالع بالهم بالتليفون دا أقرأ تصريح لإيلون ماسك.
0: نعم.
1: يتحدث سئلة الصحفية قالت له شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي، طبعا هو هذا هم يدخل بجانب الذكاء الاصطناعي أكيد. يعني نعم. صح هو تخصص يختلف، قالها منا الخمس سنوات هو يتحدث.
0: نعم.
1: انه بعد ماكو حاجة مريحة للبشر او تحديدا قال راح يكون اذكى من البشر، يعني وقفت عدها يعني تقريبا هو حسابها خلينا نقول عام 2031.
0: نعم.
1: هذا الشيء ينطيك أهمية، يعني ينطي أهمية أنه تقسمكم أمور عدلة على هذا الحكي
0: بالضبط. لأن إحنا هذه الاعتمادية مثل ما وضحت على هذه البرامج واعتمادية على البيانات في كل شيء، فهذا راح يحفز الهاكرز والمتسللين أن يحصلون على هذه البيانات، كون هذه البيانات هي مهمة جدا وحساسة، مثلا بطاقات الائتمان مال البنك وغيرها. فهذه هي تارجت أو هدف رئيسي للهاكرز حتى يأخذ هذه البيانات والحصول على الأموال اللي موجودة أو الحافظة. فبالتالي البنوك أو الشركات اللي تستخدم التقنيات أو التكنولوجيا ضروري جدا أن تأمن هذه البيانات. فبالتالي هو وجود المهندس الأمني السيبراني هو مو فقط مثلا فد إضافة معينة، لا، بل شيء وجودي ولابد من عنده. ففرصة كبيرة جدا للرواد اللي أو هم مهتمين بهذا التخصص، فهذا التخصص ما راح يتوقف
1: يعني
0: عند حد معين
1: أمام أبدا. مستقبل.
0: نعم أكيد.
1: سحلم شيء بشيء يذكر، البارحة خبر في باريس أو في عدد من المدن الفرنسية. نعم. يتحدث على أنه صارت عملية اختراق لأجهزة التبريد.
0: نعم.
1: ثلاجات التبريد اللي بالأسواق السوبر ماركت. نعم. فيبدو أنه الهكر أو غيرها مخفض درجة الحرارة مال التبريد اللي بيها خلي نقول الألبان. نعم. اللحوم غيرها. نعم. فتعرف أنه أنت الثلاجة هي تبرد. نعم. متفقين؟ أكيد. فش مسوي الهكر؟ مخفض درجة الحرارة موصلها إلى 50 درجة.
0: بلي.
1: فما طبعا ايه فمختار وقت الليل من يعزل بعد انت معزل
0: ماكو مونيتر
1: فجو الصبح لقوا انا مايع كل الاكل والمواد حقيقه هذا يعني هذا بمدخل مهم لجانب فكل المواد خربت البارحه ففي عدد من تقريبا اكثر من 300 سوبر ماركت فيجوا هذول فتحوا الثلاجات لقوهم كلهن مايع وشالهم فأثناء التقرير يقول أكو عملية اختراق صارت لمنظومة أجهزة التبريد.
0: نعم.
1: طبعا هي هاي المبردات صنعتها شركة دنماركية.
0: نعم.
1: فصارت خسائر كبيرة وصارت ردة سمعة. فعل وصارت سمعة. نعم. وغيرها يبدو فالشركة حتى تدافع عن نفسها.
0: نعم.
1: قالوا لا احنا ترضان احنا مصنعين من زمان بس الجماعة ما اجوا حدثوا معلومات.
0: نعم.
1: حتى ما تصير عملية اختراق. نعم. ها يعني الشيء بالشيء يذكر هذا يدخل في في في هذا الجانب
0: اكيد هذا في صلب
1: استفدتكم انا
0: نعم اكيد اكيد هذا في صلب موضوعنا طبعا كنا خلينا نحكي على هذا السيناريو اللي تحدثت به هنا تثير امور مهمه جدا ما مدى الحفاظ على هذه الأجهزة اللي تتصل بالإنترنت أن تكون محمية على طول الوقت فهذه الحماية من يوفرها إلي يوفرها مهندس الأمن السيبراني فهذه التقنيات تحتاج تحديث باستمرار كنا عندنا نستخدم الأجهزة الذكية الموبايل سواء حاسبة لابتوب إلى آخره فدائما يطلب من عندنا أن نحدث تحديث فهذه هي التحديث هو ثغرات
1: مرات نهملها
0: هذه لا هذه الصراحة هي شغلة جدا مهمة ويجب أن نحدث عندما يطلب تحديث تطبيق معين أن تحديث من عندنا فهذا شيء مهم جدا فهو التحديث جاء مو فقط هيك اعتباطا فدي غير فد صورة أو فد ثيم معين للبرنامج لا هذه هي إصلاحات كانت مثلا ثغرات غير مكتشفة فتم اكتشافها فأطلقت أو تم سد هذه الثغرات بالفيرجن الجديد أو النسخة الجديدة اللي هي أن تطلب تحديث من عندك
1: طيب دكتور أنتوا دراستكم أغلب عربي إنجليزي
0: احنا كلها باللغه الانجليزيه صراحه لكن عندنا مواد سانده مثل لغه عربيه و عندنا جرائم البعث والحقوق اللي هي ياخذها القالب فقط
1: بالمرحله مواد يعني
0: هذه فقط سانده يصحولها نعم
1: بس المواد الاساسيه هي
0: كلها باللغه الانجليزيه
1: باللغه الانجليزيه نعم. انتم تدخلون بمجال يعني تكنولوجيا المعلومات اللي خريجي الحاسبات تقريبا انتم عندكم لهم شراكه هيك شيء
0: نعم اكيد احنا عندنا طبعا شراكات كثيره مع الاقسام العلميه مثلا احنا مثل ما وضحت بالبدايه لازم يعرف برمجة مهندس الأمن السيبراني فهذا أيضا لازم يكون عنده خلفية أو إحنا نعطي خلفية كافية عن الأمور اللي تخص تكنولوجيا المعلومات لأن تكنولوجيا المعلومات مثل ما تعرفون هي تخصصات برمجيات وشبكات وغيرها فهذه الأمور إحنا كلها لازم نغطيها كأساسيات للطالب
1: طيب وشنو اللي موفرت لكم إياه جامعة المستقبل؟
0: طبعا هو عندنا احنا دعم كبير من قبل رئاسة الجامعة وعمادة الكلية التقنية الهندسية وعندنا احنا طبعا شعار داخل الكلية التقنية الهندسية اطلق السيد العميد اللي هو الابتكار وصناعة الاثر فاحنا لازم نكون مبتكرين وبنفس الوقت ان نصنع الاثر شلون نصنع الاثر داخل الطلاب هذا الطالب انا من انطيه معلومة أعلمه هذه المعلومة هذه المعلومة راح تفيده ينميها فبالتالي هو أنا صنعت داخله أثر هذا الشيء اللي هو راح يفيده في مستقبله ومثل ما تعرفون هي هذه المرحلة هي مرحلة بناء وكسب المهارات للي يريد يدخل أو اللي مقبل بأن يدخل للجامعة أو للدراسة الجامعية فهذه المرحلة هي مرحلة كسب المهارات بعدها هي المرحلة الأخرى اللي هي شلون يكون حياته أو شلون يطور مهاراته أكثر
1: طيب انت اشرت الى نقطة مهمة جدا، قلت بيها انه كان من المفترض تكون اساسيات. احنا ليش ما تصير عندنا اساسيات ولو بسيطة في المدارس الثانوية والمتوسط؟ تدعو الى هذا الموضوع حضرتك؟
0: نعم الصراحة أنا
1: ليش نجي نقحمة مباشرة بالجامعة أم السبراني؟ ليش ما ننطي يعني بدايات هسه مثل ما يدرسون العلوم يدرسون الرياضيات الإنجليزي تمام؟ أصبح هذا مادة أساسية مع هذه التطورات الحاصلة.
0: الصراحة طبعا هو هذه إحنا ملزمين، أنا أدعو طبعا وأدعم هذا الجانب، لكن إحنا تحت منظومة شوية معقدة اللي هي منظومة التربية اللي هي يكون لازم أساس لكل شيء، فهذه الأمور جدا مهمة أن تدخل في المناهج الدراسية. أنا طبعا خريج من البكالوريوس إلى الدكتوراه من بريطانيا.
1: جيد، وهسه جتنا على العلم مثل ما نقول.
0: فاحنا
1: اذا اتجهنا من بريطانيا لهنا شو نخلي بيها بعد؟ ناخذها حاصل فاصل اخوي دكتور. هي في بريطانيا انت دارس يعني ابتدائيه في بريطانيا؟
0: لا لا، بكالوريوس ولحد الدكتوراه، بكالوريوس دكتوراه.
1: عاشت ايدك بيا جامعه؟
0: جامعه نورثهامبتون.
1: ما شاء الله. شنو اللي شفته هناك؟
0: طبعا احنا شفنا هواي امور مختلفه هناك. طريقه التعلم مو هي فقط شلون تلقين اجي ادرس ماده والنوب اجي امتحن الطالب. لا طبعا احنا بدنا نحاول همين ننقل هذه التجربه وبدنا نحاول نطبق في بعضها اللي هي طريقتهم. شنو يجي ينطيني ماده علميه يفهمني اياها علميا وعمليا
1: تطبيقي،
0: بعدين راح يطلب من عندي تطبيق. هذا التطبيق هو متكامل، ممكن أني أقدر أطرحه بالسوق أو ممكن يحل فد مشكلة معينة. أذكر لك مثال، تعلمنا إحنا مادة اسمها برمجة المواقع الإلكترونية والأنظمة، درسنا شلون شنو هي الأساسيات، شلون نستخدم هذه الدوال، شلون نستدعي، شلون نوصل لقاعدة البيانات. فمن طلب من عندنا مو جينا امتحنا امتحان وام سي كيو او مقالي واجوبه واسئله واجوبه، لا طلب من عندنا تطبيق ونظام كامل اللي هو مثلا اتذكره البحث عن وظائف. شلون يجي مثلا صاحب شركه عند هذا الموقع يجي يسوي تسجيل دخول او تسجيل حساب، ورا ما يسوي تسجيل حساب مثلا يقدر يطرح جوب يقول اني احتاج مثلا وظيفه مبرمج 10 اشخاص، وهذه بها مميزات. مثلا كل ما انت تضيف ميزة على هذا النظام راح تاخذ درجات اكثر، فبالتالي هي عملية تحفيزية ورائعة صراحة.
1: اذا انت بهاي المرحلة هذا مكلف ماديا يعني؟ لو ممكن انت امامك سهل ممكن تسوي تطبيق؟
0: لا صراحة الان كل الامور هذه متاحة وبالمجان
1: بالعراق،
0: خاصة بالعراق. احنا طبعا هذه شغلة أنا أعتقد أن تنفرد بها جامعة المستقبل بأغلب الجامعات العراقية، نوفر الإيميل الجامعي لكل طالب يجي يسجل يمنا. أول ما يسجل من أول يوم وإحنا راح نخلق له إيميل جامعي يقدر يدخل به. هذا الإيميل الجامعي من مميزاته أغلب الشركات العالمية اللي هي مثلا شركة سيسكو اللي تهتم بالشبكات، شركات اللي تهتم بالبرمجيات تقدم خدماتها بالمجان.
1: انتم متعاقدين اياها او مضبطين معاها؟
0: مجرد ما احنا عندنا دومين هو يحمل edu.iq.
1: انت يعني مشتري يعني منهم؟ سهل الخطوة نعطي مجانا للطلاب؟
0: لا احنا ما مشتري صراحة، هي هذه الشركات تدعم من باب التعليم للجميع. هذه المؤسسة.
1: فأنت تدليه بالمكان اللي ممكن يخدمه
0: بالضبط. فإحنا هذه إحنا نوفر لها حتى يقدر يوصل لهذه الأمور بالمجان. لأن أغلب لكن بعض الشركات تطلب إثباتات من عندنا، لازم إحنا نتصل بهم ونوصل لهم.
1: صار أكو تنسيق هنا القبل؟
0: طبعا.
1: شنو شراكاتكم؟
0: احنا عندنا طبعا مع شراكات كثيره مع جامعات بريطانيه. حتى هذه السنه شهر 8 و9 ارسلنا وجبه راحوا تدربوا وتدريب هناك بيختص الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني.
1: وجبه الطلاب؟
0: نعم، وكان هو مدعوم بشكل كبير من قبل الجامعه.
1: يعني انتوا ارسلتوا وجبه الطلاب؟
0: نعم.
1: الى بريطانيا؟
0: نعم.
1: وحتى تكون عمليه معايشه هناك؟
0: بلي.
1: والاستفادة من التجربة البريطانية.
0: نعم.
1: ومدفوعة التكاليف من الجامعة المستقبل.
0: مدعومة بشكل كبير.
1: مدعومة بشكل نعم. كبير. مش قاعد حققت لكم النتائج هاي؟
0: طبعا هي هذا الشيء اللي صار وحاليا احنا اعتبرناهم نواة لانطلاقة جيد لانطلاقة الصراحة. وعندنا مو فقط احنا راح نوقف عند هذا الحد، راح يكون كل سنة احنا نوفر هذا التدريب للطلاب اللي
1: يرغبون. هاي فرصة للطلاب هسه. نعم. فانتوا عندكم فرصة من تجي تسجل بهندسة تقنيات الأمن السيبراني.
0: نعم.
1: انت ممكن تجيك فرصة حتى تسافر بها.
0: نعم.
1: حتى تطلع على
0: التجربة. مفتوحة للجميع.
1: مفتوحة للجميع. نعم. والتجربة مهمة حتى تكون عملية تعشيق بمسألة التعاون. نعم.
0: اللي استفادوا الطلاب هناك شافوا أحدث التقنيات طرق التعلم اللي ينتهجوها في بريطانيا، أيضا اطلعوا على المختبرات والقاعات الدراسية وشلون تخلق هذه البيئات التعلم بيئة تحفيزية للطالب بأن يأخذ معلومات أكثر أو يتعلم.
1: هذا راح نسولف به الموضوع. نعم. بشكل أوسع، بس خلي أخذ فاصل. سادتي. نعم. المستمعين، فاصل ونكمل الحوار معكم.
0: نعم.

0: حياكم الله سادتي المستمعين أينما كنتم، وتحديدا مستمعين من الشباب الذين الآن يتطلعون للتوجه إلى الجامعات إن شاء الله، واللي حلوا أيضا هسه من الجامعة، يمكن بدوا هسه يحلون ولا بعد؟
1: إحنا دوامنا من السبت للأربعاء.
0: اليوم عطلة زين الحكومة هسه موجود.
1: الحكومة هسه حلوا تقريبا.
0: تحياتنا لهم. دكتور أحمد الجنابي مقرر هندسة قسم التقنيات الأمني السيبراني، كنت تتحدث عن تجربة بريطانيا، يا ريت تتحدث لي عنها بشكل أوسع، ويا ريت أيضا تتحدث لي عن جامعة المستقبل وشنو اللي وفرته من شراكات على مستوى دول جوار إقليمي وعلى مستوى دول العالم.
1: الصراحة نبدي من الشراكة مع جامعة بريستول، هي اسمها غرب لندن، طبعا غرب إنجلترا العفو. هذه جامعة عملاقة ومتطورة وتحتوي على مختبر للروبوتات، يكاد هو أكبر مختبر في أوروبا. طلعوا الطلاب على هذا المختبر وشافوا التقنيات اللي أهم ما توصل إليه التكنولوجيا، وشافوا البيئة التعليمية هناك وشنو الفوارق اللي بين تعليم العراق وتعليم بريطانيا، فهي كانت فرصة عظيمة للجميع. بعض الطلاب كانوا مترددين في قبل مراحل التقديم للفيزا، وإحنا طبعا وفرنا لهم دعم كامل.
0: ترى الفيزا مو سهلة، هم صعبة.
1: نعم، لكن احنا من اصل 16 طالب قبل 14 طالب فقط طالبين رفضوا.
0: حصلتوا لهم فيز؟
1: حصلنا لهم فيز، والوفد سافر ودرسوا هناك، اخذوا كورس مكثف، وهذا الكورس كان مدعوم بالكامل من قبل رئاسة الجامعة.
0: ونقلوا اكيد تجربه للطلاب اللي ما راحوا
1: طبعا، وكان مرافقين الى السيد العميد التقنيه الهندسيه، وايضا
0: هذا موجود ببقيه المؤسسات.
1: الصراحه يعني على المستوى العراقي اللي نسمعه قليل جدا، يعني خاصه بالمؤسسات الاهليه، لان هذه تحتاج مبالغ ودعم كبير جدا،
0: تنسيق مسبق
1: مع المؤسسات اللي نريد نوفد طلبتنا لها. وعندنا ايضا مو فقط على الجانب الطلبة، عندنا على جانب دعم الأساتذة وتطوير الأساتذة مع هذه الجامعات، وجامعة تسايد أيضا، وراح نرسل مجموعة من الأساتذة يدربون هناك ويتعلمون الطرق التعليمية الجديدة والحديثة لمواكبة هذا اللي دي يصير في عصر المعلومات.
0: طيب دكتور، نرجع ونوه اشقد القبولات راح حتى يعني للسادة المستمعين اللي ما سمعوا حديثنا، ربما ايش قد تقبلون السنة، شنو طريقة التقديم؟ بس احنا نعرف من خلال التطبيق، لكن شنو دعوتكم إلهم؟
1: طبعا احنا نقبل من التخصصات العلمي تطبيقي
0: اللي هم انتم منو؟
1: احنا هندسة التقنيات الأمن السيبراني، العلمي والتطبيقي والمهني اللي مختص بالذكاء الاصطناعي والحاسوب، تجميع الحاسوب وشبكات الحاسوب وغيرها من الأقسام المتعلقة بهذا التخصص. وإحنا مثل ما قلت لكم نقدم لهم أفضل موجود، إحنا عندنا مختبرات مختصة بالشبكات ومختصة بالبرمجيات وقاعات جيدة وبيئة تعليمية جيدة أيضا، وراح نعدهم إعداد صحيح ليكونوا رواد أعمال إن شاء الله، وأيضا لسوق العمل.
0: حكيت بسوق العمل، وين ممكن يتجهون بسوق العمل؟
1: مثل ما ذكرنا قبل قليل، سوق أهم شيء هسه إحنا الغاية من عندنا، من مو نريد فقط احنا نوصل معلومة معينة، لا، احنا نريد نعد هذا الطالب لسوق العمل، لان في بريطانيا احد التجارب اللي احنا نريد ننقلها ان شاء الله، شلون نربط الخريج ونخليه جاهز لسوق العمل. مثلا تجي شركة هو متخرج بتخصص هندسة تقنيات الامن السيبراني لكن هو ما معد جيدا، هذه الشركة تاخذ الدربة يراد لهم مثلا في السنة تحت التدريب، بعد ما أتعلم من عندهم عافهم وراح، فهذه المبالغ هي تكون عليما على الشركة المستضيفة أو الشركة اللي هي تريد تعين الطالب. بينما إذا أنا أعد هذا الطالب إعداد صحيح وأخليه هو مستعد لسوق العمل وأعطيه مهارات مهمة، فهذه الشركات هي راح تفضل خريجينه أحسن من ما يقول لك أنا أجيب طالب أو أجيب شخص هو ما متعلم، أنا لازم أنا أعلمه، فأنا أجيب طالب هو متدرب. فإحنا بدنا نحاول نروح بهذا الاتجاه إن شاء الله.
0: زين دكتور، الناس شنو راح تستفاد منكم؟
1: يعني بصورة عامة،
0: اي هاي الناس اللي تستخدم التليفون، تستخدم الحاسبة، يعني شلون ممكن ابن يعني ابن العائلة اللي هو متخرج من هذا القسم شلون يقدر يخدم اهله واصدقائه ومنطقته ايضا؟ يعني القضية مو بس تعيين او وظيفة، لو انت ايضا تتباهى تقول انه انا خريج تقنيات هندسة أمن سيبراني، وهذا اللي عنده مشكلة، هذا اللي مخترق جهاز، اللي ما مأمن، اللي عنده عمل صح لو خطأ، فشون ممكن فائدتكم للناس تحديد؟
1: طبعا سألتني سؤال وجاوبته أيضا. فهو صراحة يعني هو راح يخدم المجتمع عن طريق تقديم معونة لهم، إذا شخص اخترق يعطيهم مثلا توعية خاصة، نصائح بهذا الشأن، للدخلون على روابط الكيت هذه ممكن أن تكون مزورة وتسرق بعض المعلومات، فعن طريق هذه النصائح. وأيضا هو يخدم نفسه عن طريق هو كسب مهارة، هذه المهارة هي راح تأهله بأن يحصل على وظيفة، لأن هسه العالم خاصة بالعراق متجه يقول لك أنا الشيء اللي أريد تعيين حكومي، أهم شيء شنو اللي يوفر لي تعيين حكومي يعني أروح له. لكن إحنا هنا الرؤية مالتنا مختلفة تماما، إحنا شلون نصنع من هذا الشخص هو شخص ناجح، هو راح يخلق هذه الفرص، لأن الجامعة هي مو مكان لتوفير فرص العمل للخريجين، هي فقط أن تعد الخريجين بصورة صحيحة، لكن توفير الفرص هي تكون من ضمن القطاع العام والقطاع الخاص
0: والاقتصاد، اهتمامات وزارة التخطيط وغير هي المعنية.
1: نعم، والاقتصاد وما يتجه للبلد من تحول رقمي. فأنا أعتقد من هنا لمدة 10-15 سنة فهذا التخصص هو مهم جدا وفي غاية الضرورة،
0: وراح يدخل بالحاجة العالية،
1: راح يدخل بكل شيء. الآن أنتم هنا في الإذاعة وفي جامعة المستقبل حتى تأمنون هذه الاتصالات،
0: خاصة احنا الإعلاميين هم مخترق.
1: نعم، لازم تأمنون هذه الاتصالات، تأمنون بياناتكم بأن ما تخترق.
0: هم لازم نجي وتاخذوا من عندنا فلوس. مو قال كان ما نقول لك احنا مشتغل. لا لا، هي هاي النقطة الأساسية، انه انت تقدم خدماتك بس مقابل مادة، هو هذا هو هذا المفروض. انت صح ما عندك وظيفة حكومية، بس انا مثلا من اروح اسوي تطبيق، سويت
1: اكيد
0: بالويب سايت تطبيق غيره، بالفعل اكو شباب هم مختصين، يعني هم حتى خريجين يقول لك انا اريد لي 2000 دولار، هسه خلينا نقول 500 دولار هي اجور التطبيق وغيرها والشراء، يعني هو الى اتعابه هم يرد له 1500 دولار. هذا من تقيسه مع الوظيفه الحكوميه اللي انت تنتظرها خلال شهر كامل تحصل لك يا دوب 500 ألف، صح لو خطا؟ إذن هذا السوق وهذا التخصص هو مهم، خاصة أكو شركات، فنادق، مجمعات، غيرها تقول لك أنا أحتاجك تسوي لي فت قضية وتأمن لي يعني إجراءات الفنية والإدارية.
1: نعم نعم، هو أمر ضروري جدا، يعني قلنا لا يتجزأ من أنا مو فقط أنا أريد أسوي هذا التطبيق، لا، الشغلة المهمة شلون محمي. وبالتالي أبسط شيء، من اكو تطبيق تم اختراقه مال احد البنوك، ما نريد نذكر الاسماء،
0: بالعراق
1: داخل العراق، العالم قامت بعد ما يحملون هذا التطبيق ولا يحفظون اموالهم داخله لان فقدت الثقه.
0: إذا حول 20 فضاف عليها صفرين قال هذا خد مالاتك الحين.
1: بالضبط،
0: تمام.
1: نعم، فهذه عملية حماية البيانات هي أنا أعتبرها الخطوة الأولى في كل شيء، خاصة بهذا العصر، فضروري جدا هو توفر مهندس الأمن السيبراني وأن يكون هو مستعد أو عنده خبرة كافية أو معلومات كافية وأساسيات كافية حتى يواجه بها هذا التحول الكبير.
0: شنو نصيحتك للطلبة؟ اللي يريدون يجون، اللي ما يريدون يجون، شنو دعوتك لهم؟ شو توجه لهم رسالة؟ يعني أنت أمام الطلاب اللي إن شاء الله راح يسجلون، أكو بيهم عنده واهس يمك، أقصد تقنيات أمس، أكو بعد متوهوه، شنو رسالتك لهم؟
1: طبعا رسالتنا للطلبة نقول لهم إذا أنت متوجس من هذا التخصص أو ما عندك أو عندك ضبابية بفهم هذا الموضوع، فإحنا أبوابنا مفتوحة في قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني، مختبراتنا موجودة، قاعاتنا موجودة، أساتذتنا موجودة، وأيضا نوفر دورات بالمجان للطلاب اللي هم مقبلين جدد على هذا التخصص. ممكن أن نعطيهم نظرة عامة عن هذا التخصص ونفهمهم بعض الأساسيات المهمة جدا، فترجع الرغبة للطالب بالأول والآخر يعني. لكن احنا موجودين لتقديم النصيحة وأيضا لبذل جهد قصار جهدنا حتى نوصل المعلومة ونوصل المهارة الكافية للخريج ليكون جاهز لسوق العمل.
0: طيب شنو رأيك بجامعة المستقبل؟
1: طبعا الصراحة مو لأن أنا يعني من جامعة المستقبل، لكن بصورة حيادية جدا هي تدعم التطور وتدعم الابتكار وتوفر بيئة يعني مناسبة للطلبة لكسب العلم وكسب المهارات.
0: أنا أشكرك الدكتور أحمد حسن الجنابي، مقرر هندسة قسم تقنيات الأمن السيبراني في جامعة المستقبل.
1: حياك الله أستاذ أحمد.
0: حياك الله. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم سادتي المستمعين، كنا معكم في حلقة خاصة من دليل المستقبل، حتى ألتقي وإياكم في حلقة أخرى ومواضيع أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى.
1: حياكم الله.
0: شكرا.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويا هدوم وفماكو وعلى المصالح كل شي بالدنيا نبيع وننبت بقلب ونحب سنون. ليش نعتب على واحد خان خلي يخون

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الوقود والطاقة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، صناعة. أقسام: ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، صناعات بتروكيميائية، الكيميائية. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الفرنسية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ريد أكثر، انت عترضت الصح، الكل تسمع المستقبل FM الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التربية الفنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الطيران، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، تجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات. الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التصميم. نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM الأولى في بابل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. المتحدث باسم الحكومة: خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينارا. كتلة نيابية أيزيدية تعرب عن خيبة أمل لغياب تمثيل المكون في الحكومة. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عوة ناسفة بأطراف كركوك. النفط يتراجع بأكثر من دولار مع تقييم وخطر الإمدادات وتطورات الشرق الأوسط. أعلى مستوى منذ بدء الحرب استهداف 10 سفن خلال 3 أيام في هرمز. وتحديد عقوبة فينيسيوس ومدة غيابه عن ريال مدريد لن يلحق الكلاسيكو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفه صغيره مع الاعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات المختبرات الطبية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التخدير. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM إذاعة وأكثر.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الأشعة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحاً وحتى 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل حيث يبدأ الإلهام.

0: امضيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: الى طلبتنا الاعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات البصريات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: حتشوف كل شيء وانت عم تسمع المستقبل FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. المتحدث باسم الحكومة: خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينارا. كتلة نيابية أيزيدية تعرب عن خيبة أمل لغياب تمثيل المكون في الحكومة. القبض على متهمين بالاحتيال على 29 معتمرا في بغداد. الذهب يهبط 1.8% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. الرئيس الأوكراني يرد على انحياز ترامب المؤلم: إنها خيانة ولن أستقيل. وماريسكا بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان: كنا نستحق نتيجة أفضل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صناعة الأسنان. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الكلية الصناعية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: انت على الرقم الصح، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التجميل والليزر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي المعدل 65. مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
3: من قلب بابل وحلتها.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة. الخارجية، 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. المتحدث باسم الحكومة، خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينارا. كتلة نيابية أيزيدية تعرب عن خيبة أمل لغياب تمثيل المكون في الحكومة. القبض على متهمين بالاحتيال على 29 معتمرا في بغداد. الذهب يهبط 1.8% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. الرئيس الأوكراني يرد على انحياز ترامب المؤلم، إنها خيانة ولن أستقيل. وماريسكا بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان، كنا نستحق نتيجة أفضل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صحة المجتمع. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ريت تعرفها؟ هي مستقبل FM.

0: اعطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل على مزاجك.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقف صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع، فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر عذابك.

وكفى

0: حالك يا سمير؟
1: Mm-hmm.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط، كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جل جلال الله.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة، كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قالها المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرزي من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً.

قارئ الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات طب الطوارئ، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. المتحدث باسم الحكومة: خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينارا. كتلة نيابية أيزيدية تعرب عن خيبة أمل لغياب تمثيل المكون في الحكومة. احتجاز شرطي مع عجلته وإصابة اثنين آخرين باشتباك مع مسلحين في ميسان. الزراعة العراقية فجوة إنتاجية بثلاثة مليارات بيضة سنويا. نتنياهو: مهاجمة إيران قبل الانتخابات ليست جيدة. وديمبلي: لا أهتم بالانتقادات وربما أطلب راحة جديدة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبه خريجي الاعداديه، التوجه الى قسم التسجيل في جامعه المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، Full Quality 91.7 FM. Full Quality.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
0: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل هنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: حتفتر العراق وإنت بمكانك. المستقبل FM.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يترأس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة ويشيد بإنجازاتها العلمية. رئيس الوزراء يعتمد مشروع التمكين التقني والاقتصادي للمرأة الريفية. وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في العراق. وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الصناعية. زيلينسكي يرفض الاستقالة تحت الضغوط الأمريكية ويعبر عن شعوره بالخيانة. وقاليباف يؤكد استمرار إيران في القتال والتفاوض لتحقيق مطالبها. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ترأس رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الجلسة الثانية لمجلس الجامعة لبحث الملفات الأكاديمية والتطويرية والقرارات الوزارية، وأشاد بإنجازات الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية، مؤكدا أهمية توسيع التعاون الدولي ودعم المنح والبرامج الأكاديمية المشتركة. وتضمنت الجلسة توجيهات بتطوير المناهج ودعم الأنشطة الطلابية وتكثيف الحملات الإعلامية وتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بعام عدم الرسوب للمشمولين بالضوابط. تحتضن محافظة بابل فعاليات مهرجانها الدولي للثقافات والفنون بمشاركة عربية ودولية وحضور جماهيري متنوع في حدث يجمع بين الفن والثقافة والتراث، ولا تقتصر أهميته على الجانب الثقافي فحسب، بل تمتد إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية ودعم المشاريع المحلية، وسط تطلعات إلى ترسيخ مكانة بابل وجهة للفعاليات الثقافية دولية. التفاصيل مع زميلة محمد الرضا.
2: من أرض الحضارات تواصل بابل احتضان مهرجانها الدولي للثقافات والفنون بمشاركة عربية ودولية وحضور متنوع يعكس أهمية هذا الحدث الثقافي. فعاليات فنية وأدبية وتراثية جمعت ثقافات مختلفة في مكان واحد، وأسهمت في إبراز الإرث الحضاري للمدينة وتعزيز حضورها على الساحة الثقافية. الإعلامية الكويتية إيمان الراشد تحدثت لإذاعتنا عن تجربتها بالمهرجان وما لمسته من أجواء ثقافية وتفاعل جماهيري.
3: انطباعي طبعا عن العراقيين بشكل عام إن شعب مثقف، إما الشعب العراقي إما شاعر إما كاتب إما روائي، يعني تقريبا كل الشعب منخرط بالثقافة.
2: ولم يقتصر مهرجان بابل الدولي على الجانب الثقافي والفني، بل امتد تأثيره إلى النشاط الاقتصادي من خلال مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمنتجات المحلية في أجنحة خصصت لعرض أعمالهم أمام الزائرين. هذه المساحات شكلت فرصة للتعريف بالمشاريع والتواصل المباشر مع الجمهور، فضلا عن تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المحافظة. حاتم كريم صاحب أحد البوثات المشاركة تحدث لإذاعتنا عن أهمية هذه التجربة وانعكاساتها على أصحاب المشاريع.
4: شاركنا هذه المرة الرابعة في مهرجان بابل للثقافات العالمية في دورته 13 ضمن المكتبة البابلية. قد يتساءل البعض أنه اسم المكتبة البابلية بماذا يرتبط عن الرقم الطيني؟ المكتبة البابلية كانت تضم الرقم الطيني أو مسلة حمرابي أو ما شابه من الكتابات السومرية.
2: بين الثقافة والفن والتجارة والسياحة، يقدم مهرجان بابل الدولي صورة عن قدرة المدينة على احتضان الفعاليات الكبرى واستقطاب المشاركات من مختلف البلدان، فيما تبقى استدامة هذه الأنشطة وتطويرها فرصة لتعزيز مكانة بابل الثقافية وتحقيق مردود اقتصادي وسياحي يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد رضا.
0: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي وصعود منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في صناعة الخبر وتوجيه الرأي العام، ناقش مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون مستقبل الإعلام البديل ودور المحتوى الجيد في الحفاظ على حضور المؤسسات الإعلامية ومواكبة التطورات الرقمية. التفاصيل مع طلال المدنية.
5: أكد رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان يوسف الجمل أن البرنامج تضمن ندوتين تخصصتين، الأولى عن الصحافة البابلية والثانية عن الإعلام البديل وتأثير منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة الإعلامية منى عراقي صاحبة أول برنامج استقصائي في مصر والشرق الأوسط وأحد أبرز المهتمين بالإعلام البديل.
6: حرصنا في مهرجان بابل للثقافة والفنون على تقديم ندوتين تخصصتين في مجال الإعلام، واحدة عن الصحافة البابلية وهو قديم، و الأخرى هي عن الإعلام البديل ودخول مواقع التواصل الاجتماعي بقوة إلى الوجه الإعلامي. واستضفينا الصحفية والمخرجة المصرية منى عراقي وهي صاحبة أول برنامج استقصائي في مصر والشرق الأوسط، وهي من المنظرين للإعلام الجديد والإعلام البديل أو الموازي، لا بل إنه هو الذي سيتصدر المشهد.
5: من جانبه أشارت الإعلامية منى عراقي إلى أن الإعلام يشهد تحولات كبيرة، مؤكدة أن المحتوى الجيد والإخراج المتميز يمثلان أساس نجاح المؤسسات الإعلامية سواء كانت قنوات تلفزيونية أو منصات رقمية.
7: صناعة محتوى جيد هو الشاهد الوحيد أو الضامن الوحيد لنجاح أي قناة إعلامية أو قناة رقمية أو أي حاجة. محتوى جيد، سيناريو كويس، مونتاج كويس، إخراج كويس.
5: وتأتي هذه الندوات في إطار الحراك الثقافي والإعلامي الذي يشهده مهرجان بابل الدولي لتسليط الضوء على تحديات الإعلام الحديث وفرص تطويره في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فلح الزيدي باعتماد المشروع الوطني للتمكين التقني والاقتصادي للمرأة الريفية، وأوضح المكتب الإعلامي أن تنفيذ المشروع سيبدأ في محافظات ذيقار ووسط وميسان قبل تعميمه على بقية المحافظات، بهدف تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وحماية البيئة. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في العراق بوصفه جزءا أصيلا من نسيجه الاجتماعي، وجاء ذلك خلال لقائه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وأوضاع المسيحيين وضمان حقوق المكونات الدينية إلى جانب تعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم. بحث مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري توحيد الإجراءات القانونية في المحاكم العسكرية ومحاكم الأمن الداخلي، وأفاد بيان بأن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام لتوحيد السياقات وتعزيز التنسيق القضائي والقانوني. أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الصناعية في بغداد يوم الأحد المقبل، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتوفير بوابة وطنية لاستقبال البيانات وإرسالها، تمهيدا لتطوير مشروع السيادة الفضائية العراقية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: وفي الشأن الدولي، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لن يستقيل تحت الضغوط الأمريكية، معبرا عن شعوره بالخيانة من الرئيس دونالد ترامب. وتصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بشأن الطاقة والضغوط لوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، فيما يسعى زيلينسكي من لندن إلى حشد دعم من الشركاء الأوروبيين. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد لدفع الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب طهران. واتهم قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن تعهداته، مشددا على أن تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية يعزز الردع في ظل استمرار التوتر في البلدين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير سفينة شراعية مرتبطة بإيران في خليج عمان. قالت أنها كانت تراقب تحركات السفن الحربية الأمريكية، وأوضحت أن العملية نفذت في 26 أغسطس بعد إجلاء طاقم السفينة بأمان، مشيرة إلى استمرار جهود لإعادته إلى بلاده.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد في محافظة بابل، حيث تشير التوقعات الجوية ليوم غد الجمعة إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تشهد المنطقة الشمالية أجواء غائمة مع فرص لهطول زخات من المطر الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية أحيانا، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الوسطى. أما في محافظة بابل فتتوقع أجواء حارة نهارا مع درجة حرارة عظمى تقترب من 40 درجة مئوية، والصغرى تبلغ نحو 24 درجة، مع فرص محتملة لهطول الأمطار خلال الليلة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن مدير إعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف قرب وصول مدرب المنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد إلى بغداد لبدء التحضيرات للبطولة الرباعية في البصرة للمدة من 9 إلى 17 من تشرين الثاني المقبل، بمشاركة منتخبات لبنان وإيران وفلسطين. وأوضح أن المنتخب سيخوض مباراتين في البطولة التي تقام بنظام نصف النهائي المباشر، ويتضمن برنامج الإعداد معسكرا تدريبيا في قطر لستة أيام يتخلله لقاء تجريبي أمام منتخب فيتنام قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة في البطولة القارية. وفي سياق متصل، تراجع الاتحاد العراقي عن فكرة إضافة مدرب مساعد محلي إلى الجهاز الفني بعد مشاورات مع الطاقم التدريبي، فيما قرر أرنولد الاستعانة بمدرب لياقة بدنية خاص لمتابعة اللاعبين في أنديتهم بالدور العراقي. تنطلق منافسات الجولة الأولى من دور الكرة الشاطئية بمشاركة 10 فرق، وتتوزع المباريات على 5 أيام. ويفتتح حامل اللقب فريق المصافي مشواره بمواجهة السياحة على ملعب الوزارة، فيما يلتقي الجمعة فريقا آليات الشرطة والرد السريع. وتتواصل منافسات السبت بمباراة سامراء وشباب العراق، والأحد بلقاء النيل والجوهرة، قبل أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مصافي الجنوب وأم قصر. وتكتسب البطولة أهمية إضافية مع استعداد المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا 2026 في تايلاند، المقرر انطلاقها في 18 من تشرين الثاني المقبل. ويعتزم المدرب الإيراني عباس رضا هاشمبور متابعة المباريات لتقييم اللاعبين واختيار العناصر الأنسب لتمثيل العراق قارياً. أكد مساعد مدرب المنتخب العراقي النسوي للركبي بهجدار أحمد أن الجهاز الفني واللاعبات يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة آسيوية للمنتخب. وأوضح أن الهدف يتمثل في تقديم مستوى مميز يعكس التطور الذي تشهده رياضة الركبي النسوية في العراق. وأشار لأن الجهاز الفني يركز على إعداد اللاعبات بأفضل صورة ممكنة، واستثمار المشاركة في اكتساب الخبرة والاحتكاك بالمنتخبات المشاركة. أكد مدرب منتخب العراق للناشئين سلام شاكر أن قصر فترة الإعداد يشكل تحديا للجهاز الفني قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج لمنتخبات ما دون 17 سنة. وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي لمدربي المجموعة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة أن تجهيز المنتخب استمر 3 أيام فقط، وعبر عن سعادته بمشاركة المنتخب في البطولة وتمثيل الكرة العراقية، مؤكدا إدراك الجهاز الفني حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وحرصه على تقديم صورة مشرفة عن المنتخب. أخيرا أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة أن تأجيل كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع عام 27 إلى عام 2028 يبقى خيارا ممكنا إذا استدعت الظروف ذلك في ظل التوترات الأمنية في المنطقة. وأوضح أن الاتحاد ليس متعجلا في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ويمكنه الانتظار حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لمتابعة تطورات الأوضاع، مشيرا إلى أن البطولة ما زالت حتى الآن مقررة في موعدها. وتأتي هذه التصريحات في عقاب تصاعد التوترات الأمنية التي أثرت في بعض الفعاليات الرياضية السعودية، منها تأخير مباراة النصر في دوري أبطال آسيا وتأجيل ثلاث مباريات في الدوري السعودي.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوينها. رئيس جامعة المستقبل يترأس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة ويشيد بإنجازاتها العلمية. رئيس الوزراء يعتمد مشروع التمكين التقني والاقتصادي للمرأة الريفية. وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في العراق. وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الصناعية. زيلينسكي يرفض الاستقالة تحت الضغوط الأمريكية ويعبر عن شعوره بالخيانة. وقاليباف يؤكد استمرار إيران في القتال والتفاوض لتحقيق مطالبها. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

MUR, Al Mustaqbal University Radio. من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل

اني هم قبلك حزينه الصفنة بي، وعيني نجمه وتيه الدرب المدار، بنص محطه وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت اخر قطار، ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحاً ومساءً وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأدلة الجنائية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58، مدخلات القبول علمي أحيائي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، وتنفتح لك عين ماي وترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا للشعراء. ببرنامج شاعر المستقبل، خطوتك الأولى وياك. شاعر المستقبل كل خميس الساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في باب مهند العساوي.

مساكم الله بالخير والعافية أعزائنا المستمعين. حلقة جديدة من برنامج شاعر المستقبل، رح نكون برفقتكم أكيد أنا والمبدع عمر السام الرائي على مدار ساعة من الزمن، من الأولى في بابل إذاعة جامعة المستقبل.

بداية نعتذر من عندكم أعزائنا المستمعين على الخلل الفني اللي موجود بالاتصالات، وعليه فرح تكون حلقة بأمسية شعرية من كل القصائد اللي تحبوها والأغاني اللي تحبوها، ويا رب إن شاء الله تستمتعون ويانا.

للحين وانا استاهلك وعيوني بغيابك تبي وما تلقى شيء يرضيه. للحين وانا اشتاق لك شوق اليتيم اللي فقد امه ويمر طاريه. صوتك يرن بمسمعي رحت وبقيت بلا وعي واتمنى تمهلني ولو لحظات اشمك فيها ولو جيت ساعتها اسألك كم تدري من اعتاز لك شو تسوي بي العازة هم تدري شي يحس القلب لمن يريد عزازة ينجاب طاريك وفز واضحك بوجهي اللي يستفز واتحمل استفزاز ما اقدر ازعل واختلف يا دوب وعدش كم كتف بيه ننشال جنازة عماني قبلك فارقت شو بس عليك اتواز ذنبي بعشرتك ما خنت حبيتك وما حسبت بالتالي هيك الجازة ما أدري ما عندك قلب تتركني أعمى بنص درب وتكسر العكازة يا مشكلة وحلك لغز عييت أشوفك مشكلة في خافقي هجرك صعب في خافقي كيامس هلا عشقك ولا عشق الظنى مرت على غيابك سنة وكن الحزن في أول لي كان تبغى توسلك أبشر وحتى اللي يشبهك امرني وانا توسل يا مشكله وحلك لغز ردتك تعرف المشكله المشكله اللي قالك ذكر بالجايه وبالرايح وش ما عبر بي الوقت شنك عفتني البارحه تانيتك بحيره وحزن أب مختلف ويا الابن لا بي يظل مزاعله ولا بي روحي صالح وغمضت عيني وصورتك تنشاف كلش واضح وغيرك اجى بعز الظهر يتمنى نام فيا رايدني ويحب من صدق بس انا مدرش بيه قالوا لي محبوبك جرح قلت لهم انا الجارحه قالوا لي محبوبك غلط قلت لهم الله يسامح ولما عفتني بلا ولف ضميت شفي لازمك ما ردت شفي صافح اتمنى اصحى من العشق وقعد ولم المحترق لمت غراض الفاتح.

ضاق الفضاء، أصبحت أستجدي الهواء. لا أبتغي فقرا ولا أحتاج عيش الأغنياء. لا شدني صيف ولا أحببت شيئا في الشتاء. لا تحتويني غرفتي، لا أنتمي. يا ربي ما هذا العناء، ظليت حاير يا بشر ما أعرف اللي يلوق لي. جابوا الحنظل والعسل بيناتهن، ما فرزنت محتاج غيري يذوق لي. عفت الضحك لأهل الضحك، وعفت الفرح لأهل الفرح، واركض بروحي وما قلت هذا الوقت شي يعوف لي. أعمى وردت شفي اللزم، ما ردت عين تشوف لي. وتساءل بلحظة عبث، راح أبقى خايف ليش وقت وأحسب حساب الصدفة. باوعت بيدي وفكرت، خاف الأصابع يرتخن ويطيحن من الرجفة. قلوا لي شي وقف دمع، عين المسافر لو سمع والدته بالمستشفى. هذا أنا أحتاج نفيا من هنا، أمضي غريبا عندما أبصر زوايا بيتنا. ما كان حلمي ثروة والعيش سنا طاعنا، ما كان حلمي نزوة والغوص في بحر المنى، بل كان حلمي عزتي. لكن رأسي انحنى من شاف جنح لي انكسر ما يلقى شغلة عينه، ومن شاف طينة هالبشر ما جنها نفس الطين. من نجوا قالوا لي نعمت، ما قالوا يزيد الوجع من تنعم السكين. ومن شن الساكت مو عجز بالوجه، أدرش كم وجه وش قد حقد بالسكتة. واصطاد بالماء العكر مجدود عيني، وبالمطر والقى الندى الضيات. بس ما استعجل بالحكم، مثل العنب يطلع عنب بس من يطيح بوقت. الناس صاروا خنجرا في كل بحثي، لم أجد واحد مصفي النية. أيقنت فعلا إنهم سموا أناسا بينما ما عدهم إنساني. أحتاج سارق محترف يمي، ويروح لأي طفل من عنده ضحكة يبوق لي. جابوا الحنظل والعسل بيناتهن، ما فرزنت محتاج

جرح الزمن، إن لم تكن أنت فمن؟ إن كنت يوما موطني فاليوم ينقصني وطن. ما زال حبك صامدا رغما على إن في الزمن ضميت حزنك، حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي. ويومي بعدك ينجرح الله يعين إحساسي. خليتني بموقف صعب مثل اليتيمة تنضرب. الناس اللي أحبهم والغرب كلهم اجوا وتشمتوا وما حد اجاني يواسي. والمشكلة ياه اللي يجي ويصير زين براسي، عايفني يا المشتاق لك وتهمني يا ما همك. وين الله واحلم بالعطر اللي تحطه حتى اشتمك. وين الله شوفك حتى لو بس رايد ترجع لي شي فد يوم ناسي يمك. وين الله وتحبني مثل ما انا احبك حتى ظل ممنون لك صاحب فضل لاخر نفس بانفاسي. ان لم تكن انت فمن ساويت بقرب ناسي. ان لم تكن انت فمن خليت تاج براسي. قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابه حلمك وخدك وردي. بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي. قد ما شفت بعدك حزن منا لحد يوم الدفن راح ابقى عايش وحدي. لو عدي حظ شا ما رحت، بس انا حظ ما عندي. ولليوم حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي. ويومية بعدك ينجرح يا أخي، يومية بعدك ينجرح. الله يعين إحساسي، الله يعين إحساسي.

تفارقنا وتأكدت الموت لا يلغي ولا نقدر نأخره، والوقت ما ينفهم يتقدم بغيبتك لو يرجع اللي ورا. وش احكي لك على القلق، والله الليلة المضت حسيت روحي طفل ومتيه بمقبرة، خايف أخسرك جنت وتمنيت خايف أظل. ما رد تصير من بشر ما عنده شي يخسر، كون انت سلعة وأظل أجمع لك وتنشر يل بالنفس تنذكر. اش تستخدم انت عطر من شفي صح المسح، بس حفظت الذاكرة. تفارقنا وتأكدت ما ظل خشم عالي، وما أقدر أخفى إذا ما يصير خدي رطب وعيونك ببالي. بالعوز بالعوز وتمرضى وأهلي، وأحسك صرت مثل الدوى الغالي. يا أبويا هذا الوجع شي حملة للتالي، والله أذي العشق والله أذي العشق، وبالأخص من نفترق. تعرفوا منيتي الصدق كون القلب خالي. تفارقنا وتعلمت مرات أبقى بقفص مفتوح بيبان، والعشق فتشي صعب مو بس حنين بقلب إنسان وإنسان. والقسمة بيد الوقت وكذاب حتشي الزغر وفلان لفلان، لهناك راحة وعقب ما كان وهنانة. ويسألني شامت وحس أصعب أوقات البشر من يلزم لسان. أخي المشتاق لما يحن يستسلم لأي حزن، وهذا أنا ميت وقع بجفوف دفانة. واشتاق لك اشتاق لك، ما أمل يا أخي ما أمل، لو تمشي بيها عمر ما تخلص الدائرة. تفارقنا وتعلمت الموت لا يلغي ولا نقدر نأخره.

أول غلطة كانت أمنت بيك حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه، قلت يرجع لي ضعف الراحة قدمه، وكنت ما جابرك بس انت صريت تاخذ مني كلمة وتطي كلمة، وبدت قصتنا من كان الوقت ليل، بدت قصتنا من كان الوقت ليل، وما حسينا بيها الدنيا ظلمة، سولفنا وبدت تحلى المواضيع، واحد يم الآخر يحكي حلمة، وبديت أتمنى وعرف معنى الألوان، شوية شوية بيدك قلب وسلم، من قد ما تشاركنا التفاصيل فكرت النفس وياك قسمة، حبيتك وقلبي العاش عطشان، أخيرا قررت ما راح أحرم، شفت من الصعب ينعاد مرتين حب، كل المشاكل ما تهدنا، حب ما تقدر توقف التقاليد، ومن المستحيل توقف قسمه، وبديت أضعف وحيل تعلقت بيك، بس شفته يمك كان صدمة، ما رايدني كأنك رايد تروح، وأقول الروح يمكن جاي ظلمة، كنت أتمنى بطل ما أحس بيك، والمفتهمة منك ما أفتهمة، عفتني ونوع الإحساس اللي عشت بيه يما يبين الخذلان نعمة، أول مرة أحس بروحي مكسور، دخان الحرق لبصدر أشمه، حسيت بوجع، وجع بالعين ينشاف، وجع ما أعرف أرسم حتى رسمه، من عدها وترست الليل دخان، وعيونك ولا خليت نسمة، لابد ما تجرب كسر القلوب، وحير الكسر قلبك بيش خدمة، الغلطة الصعب وأنساها بألف عام، حبيتك محبة ناس غشمة.

صبت أجهني ماء على ماء إلى أن صار في خدي على ما أحاول مرة أخرى على ما حبيت مرة شحصلت سالوفة للعالم صرت خلاني ما ثقب بشر جيب القلب خليت شنت تخفى وانتظر بحلم تاليها حسيت بألم واحد من البيت بتعب ويطردوه من بيت سمعني موسيقى بوقت كانت العالم صمتة وتورطت والمشكلة حبيت هاي الورطة مثل الجرح بين فرض بس أنا ما بين مرض متعودة على العلة واسكت لأن خوف وحرص مثل تحب لها شخص واقف تشوف قبالها وما عدها جرأة تقول له رتفتهم ليش اختلف مو هو قايل لي وحلف ما يعيش لحظة بدوني ساعتها حيل تعلقت والله أحلى من عنده شفت بس قلبي غش عيوني بمراية أصفن وانتبه شو مختلف هذا الوجه وتردد امشي ببيتنا يجوز اهلي ما يعرفوني ومرات احتاج العتب بس قررت ما عاتبه واصعب احاسيس البعد من يمشي وابقى مراقبه كنا مثل ماي وهوى حالة صداقة وحب سوى والثاني واحد منهد مفارق حبيبه وصاحبه

على كيفك بعد لي برقبتك ذمه. قبل لا تروح هاك الجرح واللجمه، ومن تنطيني ظهرك بعد لا تندار، واذا اشتاق لك يا حناني مو زلمه.

مو ذاك الحزن، حاسب حساب تخون، لأن بعض البشر عشينا يتوازى. وصحيح اعتاز لك، بس هي حسبة ليل، الصبح يفرجها ربك ما تظل عازة. ما ميت عليك وهواي عنده عزاز، إذا ينقض شتف ما تطيح الجنازة. شال هواي غيرك قلبي ما جازوه، ما منتظر منك راح يتجازى. حتى الأعمى إذا فات بدرب مرتين، ثالث مرة ما يحتاج عكاسة. ثالث مرة إذا فات وعثر زحمة قبل ما انجرح، حضرت لي داون يا بالجرح، خلت فيدك اللجمة تتنفس وتمشي والتشابع موت. بعيوني وبعد ما تجوز لك رحمة، لو غالي انقهر بشي رخيص وراح. ما اهتم لان ما تستحق هم، روح وراح ترجع نادم ومذلول. وقل لك دنا قلت لك ما قدرت الطول، تبقى تعلي صوتك خاطر اسمع شي، وظل ما منتبه ما اسمعك شي تقول. وصير قبال عينك واحضن اللي يسواك، ومن تدير ظهرك تمشي بس مشلول.

هل يا ترى لو مت أنسى ما جرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا ثائرا وتمردا وتجمهرا؟ ها قد أفاضت أجفني والدمع منها قد جرى، والدنيا ضاقت والنفس باق على قد الحسرة. فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة، مرت سنين من العطش مو شفتي روحي تفطرت، ومتاني حبكم قطرة، وما قلت ليش تعذبت، كنت تدري كنت تدري اللي يحب من صدق يرتاح بس بقبرة. وصار المعارك بالحكي وبين الضجيج المرتفع، فرزنت منكم نبرة، حنيت قمت اكتب شعر ديوان كامل بس غزل كملته وانطيت الشخص لا يكتب ولا يقرأ. أمست جروحي معطفا واحتل لوني نسفها، والحزن بيقي ثارة يبكي جمادا عسفها. صارحتكم بمشاعري وازداد فيكم صدها، لو كان فيها كذبة ما كان منكم ردها. مو صوجكم طبع البشر يرتاح للي غدرة، لو غاب يومين الرمح يشتاق ويفك صدره. وكيف أنا أحبكم من صدق وبروحي شايلكم عشق، ما الغير من عيونكم وانا بحسرة النظرة. وش قد جوراد ونحب علمت قلبه ما أعرف، يعني أنا أحبكم من طرف واحد وصنت العشرة. وش قد فضول تحملت وجوه ما بيها طعم، وأنا بكثر ما غيمت يرعبني لون القمرة. مليت كل شي ومن صدق يبست الروح الخضرة، أحتاج بيتا هادئا يوما إذا فيه ارتمت ينسمع صوت الأبرة. أحتاج صدرا واسعا ما عاد صدري يحتمل كسرة ضلوع العبرة. وبالضحك حيل استعجلت، فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة.

للأسف مو كل القصص بالدنيا لازم تنجح، الدنيا بيع ومشترى وذاك من ذاك.

حتروح بجزيرة وعيشة المجنون عيش ومدري وين ومدري ليش، لاني راضي بمستحاي ولاني بمسود انا وعيل، لا ضحكت ببال صافي ولا انا بالوجه الثقيل، عايش بنص ديرة غربة وما حد يلف الدخيل، مسافر ومو يم اخوتي وطايح وقدامي جيش ومدري وين ومدري ليش.

ودعتك لسانه وقلب مبري العشق والذمة، ما دام نفس الحلم كل من يروح الحلم، ما شفت منك بس حزن ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمة، انت الكتاب الحافظة ولليوم ما مفتهمة، ما ريد يبقى بخاطري وما ريد احس بذنبك، واتمنى اوصل مرحلة لا كرهك ولا حبك. انا اعشق بخوف وحرص، مو ما لحط روحي بشخص عدل احبك كلمة، ومو ما لعوفش كم قمر ومتاني احضن نجمة، سديت بيبان الصلح ما بي اشوفك وانجرح، يومية اطلع مبتسم وارجع لأهلي مدمه.

مو يم عيش لوحدك وانتهى بيني وبينك، مو يمي عيش لوحدك وانتهى بيني وبينك ببيتي والتمرايتي وما خلي عيني بعينك. كذاب عرفك مو ذهب واللي يحبونك غشمة، وما قلت ليش تعذبت كنت تدري اللي يحب من صدق يرتاح بس بقبره. كنت تدري أنا أدري لك والله أدري اللي يحب من صدق يرتاح بس بقبره. يوم يتاه في فجرة وليلاه ضائع لم يجد شخصا، وليلاه قيس يحتسي الخمرة، وليلاه ماتت قبل لا تكتب وصية. مدري ليش ارتاح للوجه ثقيل، ومدري ليش يروح وابقى مناطرة. أنا عكس الناس أموت على القليل، والمصيبة هواية عوف الخاطرة، وحيل قاعد لك يا ابو حساس البخيل قاعدت الخدة على شف الساطرة. والله ما أقدر، والله ما أقدر أعوفك مستحيل، شلون أصوم قبال.

أعزائنا المستمعين وحبايبنا وأصدقائنا، كل من تابعنا ببرنامجنا اليوم من على صدى الأولى في باب الإذاعة جامعة المستقبل، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله انتظرونا بحلقات قادمة من شاعر المستقبل. تقبلوا تحياتي بالإعداد والتقديم مهند العزاوي، وأكيد بالإخراج المبدع عمر السامر الرائي. تصبحون على مليون خير ومع السلامة.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 50، مسائي، المعدل 50، مهني صباحي، المعدل 52، مهني مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاص مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كليات تقنيات الإنتاج الحيواني. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مهني صباحي بمعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاصي مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، صوتها كل شوارع بابل. 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، قسم اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: الكل عم يسمع مستقبل FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

عارف اش احكي، يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا شسولف لك

0: زمن زمن عد.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني،
6: يلا نكمل الأغاني.

0: نحبكم حبكم والله نحبكم.
1: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
0: لأن الجو كله إلنا.